0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً 1:30 ظهراً، ويعاد 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني تسوي مقرف يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
8: راديو موال

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم تصف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصف.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا، أنا ما أتوقف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

الخميس اللي هو يوم الناس بتتفائل فيه، يعني هيك بعض الناس بتفائلوا في هذا اليوم وبقول لك اليوم الخميس، تقول له مثلا بقول لك اليوم الخميس، تقول له في عز، بقول لك اليوم الخميس، يعني انه اليوم في التزامات ومناسبات وروحات وجيات وافراح، وربنا يهدي بال الجميع ويفرح الجميع. كان زمان له تاثير اكبر هيك، لكن يعني بظل هيك له الخميس وهيبته. فشادي خطيب معنا باليوم الخميس والجمعه كمان، صباح الخير، يعطيك العافيه. مهجوم شادي في الاتصالات وفي المش عارف ايش وفي القطع، اتركها القصه هاي. سعد اليوم بكل من الصبح، انا والله ما شفت ولا حاجه، قلت له بكون اريح لانه اليوم الخميس، رجعنا لقصه يوم الخميس من شوي، بكل لي رد بقول له شو كان لي موضوع الانتخابات، نشوف شو صار جديد على قانون الانتخابات، لانه يعني التحديث الجديد لموضوع الانتخابات، كيف البرو ماكس بيعمل تحديث، في تحديث جديد على موضوع الانتخابات خلال هالشهرين هذول، صار في ثلاث تحديثات، يعني بنعرفش لقدام لسه في يمكن يصير تحديث جديد على آخر إشي في موضوع الانتخابات والمرحلة بتتهيأ للآن، قوائم وأفراد وتشكيل واتصالات ومفاوضات ولقاءات وأسماء بتطلع وأسماء بتنزل، وهذولا مع هذول، وهذا تليفون وهذا مكالمة وهذا قعدة وهذا روحة وهذا جاية، وحدا بقول لك آه وحدا بقول لك لا، يعني في حراك موجود في البلد، وهذا حراك إيجابي وبدل على أنه يعني هذا استحقاق. إحنا من زمان يعني في اليوم أولاد صاروا شباب وكبروا وتجوزوا وخلفوا، هم نفسهم يروحوا يوقفوا قدام، يعني يكون لهم رأي في هالبلد، يتاخذ رأيهم على الأقل، ينقلهم صباح الخير وكيف الحال على الأقل، يعني ولو هالدقيقة هاي اللي بتغط أصبعك فيها في الحبر. على كل حال، صباح الخير من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو كل الناس، من راديو بلدنا، من راديو نغم. هذه تحياتي ومحبتي من خلال شاشة التلفزيون معا، ومن استوديو راديو الرابعة في الإعداد والتقديم معكم عادل غريب. يا صباح الخير ويا صباح النور.

يمكن بكرة مسخم أنت ما تكونش. أنت مفكر في بكرة وبعده 20 سنة، ما يمكن بكرة أنت تكون هناك، أو أنا أو هو أو هي، يعني كله

بقول لك يا سعد، الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة الدولية في فلسطين. عدد المؤسسات اللي عندنا والتفرعات اللي عندنا، يعني مثلا المؤسسة الواحدة تفرخ تحتيها 40-50 مؤسسة، والأربعين خمسين مؤسسة قاعدين اللي فيها بيفكروا يعملوا 40-50 مؤسسة. بتحس حالك انه انت يعني القطب الثاني للصين، من كتر ما انه عندنا القطاع التجاري والقطاع الاقتصادي والقطاع الزراعي والقطاع المصرفي والقطاع الخدماتي والقطاع الانشائي والقطاع البيئي والقطاع المعرفي، ولا قطاع فيهم، كلهم قطعة. ما بعرف يعني شو الافكار اللي بتيجي، بس انه كثير اوفر هيك افوروها للشغلة. نقابة كذا واتحاد كذا وجمعية كذا وغرفة كذا ومش عارف شو كذا وما عارف ايش، كل خمسة ستة قعدوا في زاوية وسووا لهم. يعني ما بحكيش على هاي، انا بحكي بشكل عام انه اليوم كثير قاعدة بتصير الاشياء هاي، يعني تجزيء تجزيء تجزيء، كل واحد بدور على انه ينحط له مكتب وينحط قدام المكتب هذه الصغيرة شو اسمها هاي، ها كليف جيب هاي، زي ما قال اللي هي هاي مدير عام كذا رئيس كذا مش عارف شو، أيوة هي هذه زي الخشبة هاي. عاد أنا بكلهم عمالي إنه هاتوا نعمل لنا شغلة وبتصبط معنا، يعني إحنا شو إحنا ناقصين رجل ولا إيد ولا شو يعني. أنت لما تحكي بتنزل الموسيقى كمان، شادي لما يحكي معي بينزل الموسيقى. على الله، الناس كل الناس على الله. يلا إيهاب شو بزبط نعمل أنا وياك، هات نعمل لنا إشي وهيك ونحط نسجله في وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ولا وزارة البيئة، بعرفش في إيش. على رأي أخوي محمد نتشي بكل آخر تحديث للانتخابات راح يكون تأجيلها أو إلغاءها، يعني في اللي هو الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث الرابع الخامس كذا، التحديث الأول الثاني الثالث الرابع كانت كذا صارت كذا صارت كذا ونص صارت كذايات صارت أكثر من كذا، اللي مبارح كان في شيء كمان لقدام ما بتعرف يعني. طبعا بناء على شو المعايير، ليش بتصير هيك كيف بتصير هناك، احنا كراسي احنا مش معمول حسابنا اصلا نفهم، يعني مش انه معمول حسابنا نقرر، مش معمول حسابنا نفهم، فاحنا زي الكراسي. اللي حاس حاله مش كرسي نياله. والله بتحس انه انت يعني فقط تتلقى الفرمانات، يعني انه انت كمواطن كمش عارف مين كهذا، بس انه قاعد وشو بنزل لك من فوق تقرأ في هالصحف في هالاشياء وخلص. الله يصبح كل واحد، الله يصبح بالخير كل واحد بيشتغل بقلب ورب بضمير بإنسانية بأخلاق بجهد بمش عارف شو، وهذولاك كمان أهلين.

يقول لي هذا انت مفعول به ولازم تكبر وتسكت وممنوع تسأل. ما بقول لك احنا مش انه مفعول به، احنا مش معمول حسابنا بالفهم، يعني انه انت كمواطن مش مطلوب منك كمان تفهم، مش مطلوب منك كمان تفكر، ومش مطلوب منك مش بس تسأل. هذا اذا سألت كيف اللي مرة قالوها انه راحوا بدهم مجموعة من الناس، احنا بدهم مجموعة من المواطنين يجي يوقفوهم على في الصف مثلا، يقولوا لهم 5+3 قديش، لا 1+1. هلا هم اذا كانوا 20 في منهم 10 بدهم يقولوا 4، هذول بيقولوهم برافو عليكم. في 5 بدهم يقولوا 2، في 5 تانيين هذول المطلوبين يكونوا من الشعب، او هذول المطلوبين يكونوا من الشعب، يقولوا لهم ما فهمناش السؤال. فالمطلوب او يتم التعامل معك بناء على انه انت فيش داعي تفهم، طالما في ناس بتفهم عنك وبتفكر عنك وبتقرر عنك، فانت كل واشرب وتشبعش وترواش كثير، لانه اذا شبعت بتصير بدك تفكر في اشي ثاني، اذا رويت بتصير بدك كوكاكولا، اذا رويت مية، يعني اذا شبعت مية، اذا شبعت اكل بصير بدك لحمة، اذا شبعت لحمة بصير بدك اشياء ثانية. خليك على الخبز والجاج مرات هيك ومرات هيك، فانت تزودهاش كثير. تمام. وكمواطن اذا شربت مية ورويت مية بصير بدك بيبسي مثلا، فلا انت خليك عطشان وخليك نص بطن عشان تظلك بحاجة لتاكل وتشرب. بناء على هذا الاساس انا هيك يتم التعامل معنا كمواطنين، انه فيش داعي تفهموا، فيش داعي تفكروا، فيش داعي كذا، انتوا فقط يعني بهذا القالب موجودين. انا داري صفحة وبتمرك. وأكوس مواطن اليوم على هالصبح محمد دجادي، بكل اللي مش فاهمين شو بتحكي، انت المطلوب، انت اللي مستقبلك زاهر وهر. بالمزح بعرف. صبح شفت شغلة عجبتني، في ناس عندهم موسم الياسمين بقطفوا ورد ورق زهر الياسمين. خذوني معكم. أهلا موسم الزيتون بنشف ريقنا منتبهدل ناكل روح الخل، في موسم العنب الناس بصير تدبك، في موسم الحصيدة الناس مش عارف شو بصير فيها. هذول موسم الياسمين، تخيل انه انت رايح تقطف ورد الياسمين، شو شعورك بكون يا شادي؟ والله شادي ما هو معي ابصر شو بسوي قاعد، فتح ورشة ثانية. ابو محمد هيك هذا هو.

لا انه في شيء غلط تتلفتوا خايفين اكيد اللي مش عامل اشي غلط لا بخاف ولا بكلك ولا على باله اما اللي في بطنه عظام شو اسمه بتكركه ولا لا يا عمي عفوا مقصرين يا خيتي مقصرين

يعني سعد مسكني بالشو اسمه ولا بدي ارد عليه. زهر البنفسج صباح الخير. ابو عدي سعد الصباح. ام يوسف صباح النور. ايه ليش لابس ابيض؟ يزن صباح الخير. بقول احنا بالبكناش لبس الروب الصبح. هذول الجماعه هذول مش عندنا، هذول اللي شو اسمه علينا بعرف شو هم هذول، يمكن إيهاب منهم، أشك إنه إيهاب منهم. ماذا بتجي الجريدة بكون لابس الروب الستان هذا وبقعد جنب الموقدة، لو ما كانت شغالة بكون لابس طقية، لا مش شرط يعني نظارات، وقاعد بكرة وبهز هيك بالكرسي بكرة في الجريدة وفي بس هيك جنبه أو في مش عارف وفي يكون لابس مش عنا هذول الناس.

0: لا كنا نشوفه سماح بغير توم جيري، كنا نشوفه ب مش عارف بيش، ما عارفش إذا مصطفى عمره شاف في هاي الفئة من الناس ولا لا. خلينا في غزة، كاد يحطني تحت الأمر الواقع. طب ما أحلى إشيك مصطفى، صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. عمرك يا مصطفى يعني بعرفش إذا عشت أو عرفت حدا من أيام البرجوازية، هذول الأرستقراطيين اللي الصبح بيلبس الروب الستان وبقعد بكرة الجريدة مع فنجان القهوة أو اللاتيه أو النسكافيه أو هاي المشروبات السخنة تبعتهم، وبقعد برواك ولما الدنيا تصير كويسة بصحة.
1: هذا مش إنا يا أبو أحمد.
0: ها وين؟
1: أنا في الاي آي بس.
0: لا يا زلمة موجود، يا زلمة موجود.
1: يعني مش
0: موجود عند الناس اللي بفكروا عنا. ما هو في ناس هدول هم اللي بفكروا عنا، هدول المستأجرين عقولنا وبفكروا عنا قاعدين.
1: والله يريد بفكروا لنا صح كمان.
0: الله الله حاطينا في حضن عنا كان هدول ولا هدول.
1: وإحنا إذا بنحكي تفاصيل هذا الموضوع في كتير ناس وفصائل وقيادات راح يزعلوا منا.
0: يا رأيي نسطحوا يا
1: رأيي. خلاص خليهم يفكروا، فأنت عارف القائد وصانع القرار لازم يكون
0: هذا الملهم، هذا ملهم
1: لازم يكون مرتاح عشان يعرف يخطط لنا صح. فإحنا خليهم مبسوطين أبو أحمد وإحنا عايشين في الهم.
0: نعم نعم، هم بيفكروا، هم بيقرروا، هم بهذا، وبالآخر ما هو بقول لك إحنا الشعب، إحنا رهاننا على الشعب. المهم كيف الشعب في غزة اليوم، الشعب العظيم؟
1: والله الشعب العظيم يعني بعاني في غزة. وشوف أنا بديش أكرر الحديث عن المأساة والأوضاع الإنسانية والأوضاع الميدانية اللي إحنا تقريبا ثلاث سنوات بنحكي فيها أبو أحمد. بس شوف بعد كل هاي التضحيات وكل هاي الأزمات وكل هاي المآسي اللي إحنا بنحكي فيها، في شعور في الخذل، شعور خذلان جديد ممكن يجيك. معنى إنه تعتقد إنه في قطاع غزة وبيعتقد الناس إنه بعد كل هاي التضحيات إنه إحنا لازم يتم مكافأتنا على الأقل براحتنا وخلق سبل الراحة لأي شخص أو أي جهة أو أي صانع قرار تجاه قطاع غزة. ولكن اليوم الناس بتكافأ من خلال محاربة وظائفها، قطع رواتبها، تقليص رواتبها، تجديد سبل الحياة الإنسانية والتخفيف عنها. بمعنى أنه أنت تشعر أنه كمان في ناس تضغط عليك أكثر فأكثر، وكأنه مش مطلوب من الإنسان في قطاع غزة يظلوا عايش تحت القصف، تحت الموت، تحت المعاناة. ممنوع يفكر، ممنوع يبدع، ممنوع ينجح، ممنوع يظهر بصورة لائقة، ممنوع يظهر بصورة جميلة راقية اعتدنا عليها قبل الحرب. وبالتالي أنا بحكي لك في حروب قتلت الناس داخليا من خلال عدم مكافأتها وعدم راحتها لغاية هذه اللحظة. أنا خليني أحكي لك بس على جانب واحد يا أبو أحمد اللي بيزعج الناس وبيقتل الناس. تخيل أنه غالبية المنظمات الرسمية والقطاع الخاص والأهلية، الغالبية 80-90% بتحارب الموظف النازح المكلوم اللي فقد بيته، فقد جزء من أهله، وفقد مستقبله، وقاعد في خيمة بيدور على يعني أكم من 100 شيكل بواقي راتبه. جهة بتقلص راتبه، جهة تانية بتقطع راتبه، جهة ثالثة بتحد من فرص العمل الخارجي. وهي أنا بحكي لك إياها أنت بشكل فقط، وأنا بحكي لك يعني بناء على معلومات ومعطيات واضحة. وبالتالي كمان الإنسان في غزة لما سألت هذا السؤال أنه قديش الحرب ما هزمته وما موتته، ولكن اليوم إحنا بفعل البشر، البشر إحنا بنحكي ناس فلسطينيين يا أبو أحمد، أصحاب قرار فلسطينيين اليوم هم بحاربوا ما تبقى من نفس الإنسان الغزاوي من خلال يعني خنقه أكثر فأكثر، بعكس ما كنا نأمل والجميع يأمل. اليوم أنت بتحكي عن إنسان نازح مفترض وبيأمل أنه الكل واقف جنبه يوفر له مستلزمات الحياة. بالمناسبة إحنا في غزة طموحاتنا مش كتير عالية يا أبو أحمد. إحنا اليوم الناس بدها خيمة، أكل كويس منيح يعني مش كويس كويس، مية نظيفة، راحة، توقف القصف، راتبك حقك ينزل لك بطريقة لائقة، انخفاض الأسعار، تخيل انه كمان طموحات الناس في غزة يا ابو احمد اليوم انه كل واحد يرجع على منطق على منطقته المدمره. تخيل بمعنى يعني انا من رفح.
0: نعم.
1: لما اشوف حدا من مدينتي بناخذ بعض الاحضان بقول لي صاد الله نرجع على رفح. فانا يعني بلحظه ادراك احنا اكيد حنرجع لبلدنا. بس عارف شو بلدنا؟ هي عباره عن كومه كبيره من الركام.
0: صحيح.
1: يعني مدمره بشكل كامل، ما فيها اي اختبار للحياه. وبالتالي طموح الناس شوف وين؟ انه يرجع لمنطقته وحارته حتى وان كانت مدمره، بده ينصب خيمه جنب ريحه بيته، لانه اصلا هو في مناطق نزوح، اللي بيدفع فلوس واللي بيدفع حق الميه واللي قاعد كمان في اجار. تشعر حالك انت كمان انه انت نازح غريب حتى في بلدك. وبالتالي ما بنحكي عن طموحات كبيره، ما بنحكي عن اعاده اعمار، ما بنحكي عن بيوت، ما بنحكي عن سفر، لا بنحكي عن توفير ابسط مقومات الحياه في قطاع غزه. بس انا اليوم حبيت يعني احكي بجانب خاص واضح عن موضوع الخذلان اللي احنا بنعيشه من الناس البرجوازيين اللي انت حكيت عنهم في بدايه هاي الرساله، اللي قاعدين في التكييف وقاعدين ورا المكاتب وبيخططوا وبيرسموا وبيتحكموا في حياتنا، وياريتهم موفرين الحد الادنى من مقومات العيش. هل يعقل يا ابو احمد احنا في عام 2026 الشعب الفلسطيني، الشعب المرتب المنظم اللي بيحب العلم، اللي احنا بنفتخر وين ما نروح في العالم انه احنا فلسطينيين، هل يعقل انه احنا اليوم نطالب بمي نظيفه، بحمام نظيف ندخله،
0: نعم،
1: بخيمه فيبر جلاس، مش مش مش مش بيت ولا كرفان، لا خيمه كويسة.
0: رغم انه كان السقف، يعني مبارح سمعت مقابلة، في المقابلة مع رئيس الوزراء القطري السابق بيحكي بشغلة يعني عن جد انه مهمة جدا، انه المفروض يكون الاستحقاق تبع كل هذا العدوان وتبع كل هذه الحرب وتبع كل هذه التضحيات والشهداء وكذا، مش انه يعني مصروف للمتقاعدين او مش عارف أو تسليم سلاح. إنه في بالأمم المتحدة ميثاق إنه المحتل إذا أنت بدك تسلم سلاح بلد محتل لازم تعطيه حقه، تعطيه دولته، تعطيه حقوقه. فهو بيحكي باستغراب واستهجان كمان إنه شو اللي قاعد بصير. هذول الجماعة يعني المواثيق الدولية الأمم المتحدة فيها قانون إنه أي شعب بتم احتلاله من حقه يدافع عن نفسه، فيفرض الآن على شعبنا الفلسطيني يعني بمنطق الاتفاق الأخير تسليم سلاح مع موافقة حماس على الموضوع دون أن يكون هناك أي استحقاق سياسي.
1: ما هو يعني أبو أحمد خلينا أحكي لك شغلة مهمة جدا. يعني إحنا بعد بنحكي في الجانب السياسي، بس على الأقل إنه يتم التسوية الخاصة بالسلاح مقابل الإعمار، مقابل إعمار ما تم تدميره على مستوى حرب الإبادة. أنت بتحكي قطاع غزة مدمر بالكامل، أنت بتطالب بسلاح، طب سلاح تم تسليمه، هل سلاح مقابل الغذاء والخيمة؟ طب والتضحيات 100,000 إنسان، 150,000 مصاب، أزمات نفسية للعمر، حياة دمرت بالكامل، أجيال راحت بالكامل. وبالتالي هي السطوة الإسرائيلية الأمريكية في تقاعس كل العالم هي اللي أدت إلى وصولنا إلى هذا الحد. بمعنى آخر أنه إحنا كمان برضو في قطاع غزة كل العالم كان واقف معنا، سواء العربي أو الإسلامي، واقف معنا معنويا، يعني بقول غزة وبيندد وبيعمل وبيسوي. طب هاي غزة مين واقف معها الآن؟ ما حدش واقف معها. أنا بحكي لك اليوم في شغلات بتصير في قطاع غزة أشد ألما علينا من الحرب نفسها. أنا بحكي لك خذلان من المؤسسات الفلسطينية المحلية الحكومية الرسمية. لما أنت تقبض راتب 1,000 شيكل كل 40 يوم لموظف، طب أحمد 1,000 شيكل اليوم في قطاع غزة بتكفيكاش 3 أيام، لأنه أنت عارف الغلاء لسه موجود. في موظف ثاني أنا لما أخصم من راتبه 30% أو 40% والغلاء اليوم هو 400% أو 500% اليوم صار في قطاع غزة. طب هذا عادل يا أبو أحمد؟ هذا هاي الشغلات يا أبو أحمد تقتل الناس، لأنه الناس كمان استنزفت ماديا ونفسيا ومعنويا على مدار 3 سنوات كاملة. كان مفترض أنه الكل يسمعها بس يخليها تأخذ نفس. بس أنا بحكي لك أبو أحمد صراحة صارت واضح الأمور أنه مش مطلوب من الإنسان الغزاوي أنه يعيش، أنه يتنفس، أنه ينجح، أنه يطالب بحقه. وهذا شغله يعني هاي شغله يعني بتسبب خذلان كبير جدا ووجع كبير جدا ووجع صامت ما حدش بيشعر فيه لا وسائل الاعلام ترصده
0: هي هي, هي كل شغله لانه ما حدش يسمع. الخذلان بيجي مرات بعد التعويل الكبير على يعني على أحلاف على كذا. أنا ابن الشارع ما بيخذلني, اللي بيخذلني اللي بكون أنا مركن عليه, اللي بكون أنا يعني هو بيكون معيشني بالأحلام, اللي بيكون واحد يعني قايل لي أنا بدي أعمل لك 5, 6, 40, 50, 100, 200, هذا اللي بيخذلني. اللي بيخذلني هو لما يكون في عندي توقعات كثير كبيرة وتعويل كثير كبير ويعني زي ما بقولوا عامل لي من البحر مش عارف إيش وكذا, وبكتشف انه في النهايه تركت انا لحالي. هذا هو الخذلان. الخذلان بيجي بعد يعني خلينا نقول شعور انه في حدا كان المفروض يكون افضل ما طلعش افضل. فهاي القصه هون الوجع الاكبر لما بتحس انت انه طبعا انا شو بدي في ابن الشارع بلا مؤاخذه على صعيد الشخصي الفردي, انا اللي بيخذلني مين؟ اخوي واللي أنا بكون مركن عليه واللي أنا بكون يعني هو بكون محسسني بهذا الشعور وكذا وإلى آخره, وبكتشف إنه لا هذا مش صحيح وهذا كله فاضي. العالم إحنا كنا نقول هذا الكلام من زمان, بيعملوا مظاهرة في كل العواصم, بروحوا بتغدوا وبناموا تحت المكيف, بتظل غزة هيك الموضوع, لا مظاهرة ولا يطلع على الجزيرة لسانه مترين ومش عارف إيش وكذا وحلل واطلع وانزل وكذا وإلى آخره. وبالنهاية هي اليوم يعني أنا بلشت أشوف في الإعلام, حتى الإعلام اللي كان مضخم الموضوع تبع غزة اليوم قاعد بقزم فيها, نفس الإعلام اللي كان بضخمها اليوم قاعد بهاجم فيها أو بحجم فيها أو بقول لك أنتم الشيك يعني المفروض كذا وإلى آخره. فأنت بتكتشف حقيقة أنه الوهم اللي أحيانا بتكون قاعد فيه أو بتكون معيشك إياه حدا أو جهة أو عالم أو إلى آخره, واليوم هاي الناس قاعدة مع بعضها وهي الدول قاعدة بتستقبل في دول وبتودع دول وناس وما راحت إلا أهل مسخمين, وفي ناس عامل حسابها يعني ماخذ الحصانة الدولية وماخذ الحصانة الكذا وماشي بالحياة يعني ماشي بالحياة. هون الوجع, هون اللي أنت يعني كفلسطينيين ودير بالك في الضفة نفس الفيلم يعني نفس القصة, اللهم إنه يعني شدة المعاناة مش بنفس الصورة ومش بنفس التفاصيل, ولكن القصة في الضفة يمكن بتختلف إنه إحنا اليوم مخنوقين وبندع يعني بنتبهدل قاعدين بالمعنى الآخر بندعس علينا ومش عارفين شو نعمل.
1: كلام سليم أبو أحمد. أنا بدي يعني أختم هذا الموضوع
0: نعم
1: إنه أنا كمان إن شاء الله بوعدك نحكي في هذا الموضوع بالتفاصيل بشكل مباشر بالمسميات وبالأرقام
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: في حرب رواتب حرب
0: نعم.
1: على موظفين غزة في كل الأصعدة الرسمية والخاصة والغير رسمية.
0: صحيح.
1: حرب سلب الرواتب ونهب الرواتب للناس المكلومة اللي بتحتاج كل شكل في قطاع غزة. أنا إن شاء الله يعني
0: شاء الله.
1: قريبا راح أتحقق من بعض الأرقام وراح يعني تكون أرقام وادعاءات بشكل واضح وسليم لكل اللي بيساهم في الشغلات هذه بدل مكافأة أهل غزة موظفين غزة على كل الأصعدة.
0: نعم نعم, نعم. فاهمك تماما يعني شكرا يا مصطفى والله يعطيك العافية. كيف حدا بقول لك إنه خلص بده يلمها العدة وما بعرف إيش وكذا والأخيره, فحيصير فيه شعور غريب عجيب وتفاصيل كثيرة يعني ناش نستبقها على ما قاله مصطفى. حيشوف لنا الداتا, حيشوف لنا المعلومات وشو اللي قاعد بصير مع الناس مع القطاعات المختلفة مع الموظفين اللي كان مركنه على 1000 شيكل تنزل من هون سواء من رام الله ولا من حماس ولا من القرود السمر ولا مش عارف من مين, اليوم قاعدة كلها بتتجفف لأنه المجلس تبع السلام الدولي اللي هو مجلس الحكم المندوب السامي تبع غزة الجديد بده إشي نظيف. وأمته الصمت قد أردانا بده يسلم نظيف.
2: سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا.
0: أنا داري.

0: شارك ناخذ صباح النور. هلا هلا سلامات هلا بيك. انا مشتاق لك. انت كيفك؟ شو هالطوش اللي حواليك؟
1: البنات الصغار
0: الله يخلي لك اياهم. خليهم خليهم الكل الكل هيك مضايق اخلاقهم الناس كل
1: كل من قال امين يا رب.
0: امين
1: يا ابو احمد. ابو احمد عجبني في كلامك امبارح هيك بسرعه فيها خلصت من كنت نرعى الغنمات وبنساوي بنعمل فحكيت انت صحيح بتحكي لك انه نيالك مش نيالك تتبعها بتسويها بتعملها. فقلت لها انت الصعبة بدي اكيد انت من غزة
0: على اللهجة
1: صحيح مش على اللهجة كمان انه لا مش موجود طازج لا موجود مش نمد والشغلات انه من ثلاث سنين متعال جاي انه هذا غزة ما بيكلوش اللي هو اللحم مفرش هذا تمام
0: صحيح.
1: هذه شغلة. شغلة تانية ابو احمد قبل شوي كنت بسمع فيك تحكي بجزئية اللي هو احنا ليش نلوغ مثلا على الناس الثانية ومش نحمل العالم الثاني اعباء الخرافية تبعتنا. لا انا بقول متوسم مثلا فاخوي هو ينشلنا من المعضلة هذه اللي كان. فالامانة ربنا الله لا الكلام صحيح كلامك ابو احمد. احنا كل ما دقوا الكوس بالجرة كان قالوا لك لا الامة العربية الجيوش العربية مش عارف مين الابصر مين. طب هم الجيوش العربية والأمة العربية بيقول لك روح هاجم وخابط وراجع وساو وأعمل وين لليوم عن يدك أبو أحمد. إحنا العيعي والطبيبية ثلاث سنين ومحرومين من الرجوع لمدينة. يعني كان بيعطونا فوق 200,000 مثلا معي أنت اليوم المدينة ممنوع موحد بالله بعديها. تخيل أبو أحمد أنت أنا بعرف أن أبو أحمد سكان ترقومي فجأة يلاقي حاجه بعد 30 أو 40 سنة في مخيم يديش في بيت لحم معي أنت
0: صحيح.
1: كيف بده يقيسها
0: والله اللي تطلق تحكي لي ليل نهار بعديها ما بقتنع ولا بشيء في الدنيا.
1: شو في الدنيا خلقك؟ انا مش قادر استوعب يا رجل. احنا طلعنا اساس قلنا زود على الفنجان اسبوعين زمان راح نرجع
0: انسى الموضوع.
1: لا اليوم بعد يعني شو ثلث من ال 24 شهر 5 هاي خشيت السنه الثالثه مش يعني إشي بالأمانة أبو أحمد يعني بخليك شوي تحكي مع حالك. لا وين يعني إحنا كلنا قاعدين معززين مكرمين نهيك عن إنه راحة البيوت والمدينة لقيتها بأكملها أبو أحمد. يعني إيش بدي أقول لك
0: هلا قاعد شوفوا ما جرفوها يعني اللي صار وهذا سيناريو يعني ما جرفوها بده يستلموا نضيف أرض وسكان ومال ورواتب وموظفين ويبلشوا بالتجربة اللي هي انه تعالوا نركب هالبوابات وندخل بني ادمين جداد. بني ادمين جداد هذول البني ادمين اللي بدهم يقولوا ولا الضالين امين.
1: هي نفس تجربة المساعدات الانسانية في ناس حتروح ابو احمد ما انت
0: بدها تروح الناس او شو بدها تسوي الناس
1: حتروح ايش انت في الناس
0: بعرفش عايش حتروح بس هين بدك تلوم الناس انه ما تروحش شو تسوي الناس
1: اليوم قطاع غزة كله اغلبه على على على امتداد الساحل معي انت
0: بعد انتفاضة الاقصى خلي اللي استغربوا يمكن في ناس استغربوا بعد انتفاضة الاقصى وراقت الامور شويه في الضفه وكذا والى اخره الادارات المدنيه فتحت ابوابها للناس عشان اقول لك كمان انه الناس بتروح الناس عارف شو الاداره المدنيه يعني هاي زي ما بقولوها يعني اتصال المباشر مع الاحتلال كمواطنين يعني انه هناك بكون في تجني يعني كل شيء في الدنيا منيح بيعملوا يعني انت خلاص بتتعامل مع الاسرائيليين مباشره. فقالوا انه بدهم يرفعوا المنع الامني مثلا عن سكان منطقه تركومي او عن سكان الخليل واللي بحب يروح عشان يطلع مغنطه ويرفع المنع واللي بده لا اللي بده يروح الاسرائيليين نزلوا المنسق كانوا بيتابعوه اكثر من اي مسؤول عندنا ولليوم اكثر من اي مسؤول عندنا ولا لا يضلوا يحكوا ليل نهار المسؤول عندنا ما حدا بيتابعهم. اجوا الاخوان في الارتباط الفلسطيني قالوا انه احنا بدنا ردا على مش عارف شو بدنا نفصل نقطع العلاقة ما بين الارتباط ونوقف الاتصال والتنسيق الأمني وما بعرف شو التنسيق المدني والأمني وكذا والأخري. قالوهم الإسرائيليين والله جت منك يا جامع ماشي تمام. أيها المواطنون أيها الفلسطينيون في بيت لحم في الخليل في نابلس في رام الله اللي بده يرفع المعنى الأمني يتفضل عنا على الإدارة المدنية كويس طوابير

0: الناس كانت بالالاف. الناس صار الناس شو بدها تسوي يعني في الاخر؟
1: بالضبط. واليوم الناس كمان
0: شو بدها تسوي الناس؟
1: اليوم الناس سلك نخدها الريت لو
0: في فالناس حتروح الناس حتروح. هذا إشي لازم احنا نحكي مع حالنا بصراحه. وكل الناس حمله مغنطه، وكل الناس كانت تروح ترفع المعنى الامني، وفي ان كان ناس عندهم منع امني اخذوا بي ام سي صاروا يسافروا عن مطار بن قريون. ولا شو؟
1: اليوم برضو احنا بنشوف الشغلات هذا احنا في التعليقات على صفحه المنسق انه يفتحون مطار
0: رمون
1: بن قريون، مطار رمون، مطار اي حاجه انه يطلعونا وخلص وبارك الله في المعافين.
0: ما هو يعني انا كمان شغله، ما هو موضوع السفر، ما هو لما الناس بتسافر وبتتبهدل على الجسور وعلى الكذا والى اخره، تقول لك ان شاء الله بتسفرني بتزتني في كفه وبتزتني على جهنم الحمراء مش عارف شو. المهم انا اسافر وانا لازم اتبهدل كفلسطيني عشان بدي اروح اسافر برا ولا اجي ولا اتعالج ولا اتسخم، بتفتح لي رمون، بتفتح لي سخمون، بتفتح لي برقمون. في النهايه البني ادم يعني مش يعني مش كل الأحمال بتنحط على البني آدم، لأنه هذا المسؤول اللي قاعد بيحكي بهذا المنطق هو بيستخدم هاي الوسائل
1: أو بيعطيك صبغة دينية كمان.
0: ما هو المسؤول هذا ما بيجيش زيي، ما بيجيش الطريق اللي أنا بجيها وبتبهدلش إلا أنا بتبهدلها
1: خطبة تانية بشرية ونصبر.
0: لا ما أصبر بلا مش أصبر
1: مش عارف. أنا بحس إنه العمر بعد يعني واحد عاش 60 ولا 70 سنة بيضيع له
0: 30 ولا زبط ولا تسخم ولا شيء، بقول لك يخلف على نصه ولا زبط ولا حدا رد عليه يعني عشان بس حدا بكل لي زبط الوضع نصه.
1: انا
0: بدور بقول له
1: نصوص هذاك العجوز قال لك هويتنا في البوز
0: هويتنا في البوز. ها
1: هاي اللي صار فينا احنا،
0: وكل واحد يصلح حساب. اسمع هذا احنا زي اللي بيعمل حادث بقول لك كل واحد يصلح حساب ودبروا حالكم.
1: هذا اللي بيصير اصلا مع الناس يعني
0: هذا خبطنا هالكوكب ويلا كل واحد يصلح لحاله.
1: اليوم بعد إذنك الناس قاعدة تطير خيامة وبتروح وتيجي تشتري المسمارين من شكل متخيل أنت المسامير هذه اللي
0: كانت تخيل
1: كبش الكيلو بخمسة والبعض.
0: متخيل ليش
1: متخيل؟ آخ آخ آخ آخ آخ أنا عارف أبو أحمد الله يهدي دائما.
0: آمين آمين آمين آمين, آمين.
1: حبيبي حبيت
0: صباحك وظل فيها صباح. حبيبي جاد الله يسعدك ويسعد قلبك وسلامي للأهل والعيلة جميعا وكلكم إن شاء الله ربنا يهدي البال. انه يعني الناس عشان تكونوا في الصوره يعني هلا خبطوا السياره، خبطت السياره كويس، نزل الشوفير قال هي يا عم كل واحد يصلح حسابه، كل واحد يتعالج زي ما بده، كل واحد يسوي اللي بده اياه هيك، والناس لحالها دبر حالها. اللي مامن الا السياره مامنه ولا سياره مرخصه طلعت، هيك اللي صار فينا.

0: طبعا فيش عتمة للأبد، بس احنا مش عايشين للأبد. كل لك واحد قال له يا زلمه ان شاء الله توفى، قال له طب يعني شو بالنسبه للوضع اللي انا عايشه هلا، يعني لازم اعيش كمان 1000 سنة عشان يعني انا اكون في وضع كذا؟ فهي مرات بتصير هيك اشياء بتدخل في بعضها. ما بعرف، روح لفاصل لانه بعد الفاصل بعرف شو محضر لنا عمو سعد اليوم. فري اليوم. ها يلا للمشاركه 22 16 240 241. بعد الفاصل بدنا نشوف التحديث الأخير لموضوع الانتخابات زي ما قلنا لكم مع السيد فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات. طبعا هو لا يتحمل وزر هذه التحديثات، هو كحدا يعني شو بنحط تشريعات أو قوانين أو لوائح بيطبقوها. فاصل.
1: راديو

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: حياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. كل اللي انضموا لنا أهلا وسهلا فيهم، كل اللي بعدهم موجودين معنا يا حي الله وأهلا وسهلا، ويعني لو في هيك نمد عليكم قهوة أي شغلة، بس أنا فيش عندي إلا شوية مية جود من الموجود. فخلينا نروح لملف تاني، ملف الانتخابات التشريعية، الانتخابات البرلمانية والتغييرات اللي صارت على قانون الانتخابات. طبعا أتوقع هاي الثالثة إنه قالوا بدي يصير تعديل وصار تعديل وصار تعديل تعديل على التعديل. المهم آخر تحديث لموضوع الانتخابات شو هو وشو الجدول جداول الزمنية. أظن الآن في دعوات ولا تسجيل إنه الناس اللي ما سجل في الانتخابات عشان يكون له حق يروح يقترع يروح ينتخب إنه يروح يسجل. بعد هيك في تفاصيل تانية خلينا نفهمها مع سيد فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية. سيد فريد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عادل لك وللمستمعات والمستمعين جميعا.
0: أهلا أهلا بحضرتك. احنا اليوم قبل ما نروح للتحديثات اللي صارت موضوع الانتخابات القانون، بأي مرحلة احنا هلأ بالتسجيل أتوقع؟ صح
1: صحيح، احنا الآن بدأنا مرحلة تسجيل الناخبين.
0: نعم،
1: مرحلة تسجيل الناخبين هي ما بتهم كل الناس.
0: نعم،
1: لأنه في ناس مسجلين زي
0: 100%
1: مسجلين من
0: يعني صحيح من زمان زمان
1: ما بالتالي ما بلزم نسجل.
0: تمام،
1: كثير مهم إنه الناس ما يتلخبطوش، ما بنقول للناس كل واحد لازم يسجل من الصفر.
0: اللي ما سجلش
1: من قبل أو غير عنوانه بده ينقل مركز تسجيل، وهذول هم الهيئات المستهدفة. ما بعد ذلك الناس يرتاحوا، يعني بس ممكن الواحد يتأكد انه يعني يدخل على الموقع يحط رقم هويته يتاكد انه كل بياناته صحيحه، بس اما مش مطلوب من كل مواطن يسجل.
0: ويمكن لانه مش زمان صار انتخابات بلديه، يعني القصه بس مش كثير.
1: بس كمان عادل في الخليل في عنا حوالي 70,000 ناخب مش مسجلين.
0: احنا بدناش ننتخب
1: في محافظه الخليل.
0: انا بدناش ننتخب محتجين.
1: المشكلة عادل بتذكرونا في
0: في آخر لحظة صح؟ في آخر لحظة لما يصير في إلهم حدا مرشح
1: مش اقترعوا خلص، يعني حاسمين أمره مهمش. بس اللي بصير عادة حتى بالانتخابات الأخيرة اللي قبل 3 شهور الناس قبل الانتخابات صاروا يبعثوا لنا مسجات ويتصلوا وشكاوى والصحافي يفتحوا التسجيل. ما يزبط.
0: يعني بمحافظة الخليل كمحافظة ولا بالمدينة وين أكتر شيء؟ يعني
1: خلينا محافظة الخليل
0: بشكل عام
1: عندنا حوالي 70,000 ناخب لهم حق التسجيل مش مسجلين، بما أنها الخليل أكبر محافظة في الضفة الغربية. هذا بأثر على نسب التسجيل بشكل عام. يعني احنا في عندنا في الخليل المسجلين 400,000 400,000 ناخب الخليل كمحافظة، مش
0: فهمتك. أكيد
1: بينما أصحاب حق التسجيل 480,000،
0: يعني في 80,000 مش مسجلين. طب جربتوا تعرفوا ليش؟ يعني حكيتوا تواصلتوا عملتوا أبحاث، يعني درستوا الحالة هاي؟
1: احنا درسنا الحالة، بس يعني كل الأجوبة تجينا انه الخليل محافظة كبيرة، فنسبة لما تكون 15% مش مسجلين، يعني مثلا التسجيل في الخليل حاليا حوالي 86%. زي بيت لحم، زيها زي مثلا زي مين نقول زي رام
0: الله. مش بس بالخليل، يعني 16%
1: لا هاي. بس المشكله ان الخليل
0: العدد اكبر.
1: فال 15% في الخليل من
0: تفرق.
1: 15% بلا مؤاخذه في طوباس يعني مثلا
0: يعني. لقديش ضايل المجال للتسجيل؟ خلينا نشوف.
1: احنا معنا لحد 19/8. 19/8 هو اخر يوم للتسجيل هلا.
0: مش كثير يعني.
1: بس هاي المساله
0: تفضل.
1: تسجيل الناخبين الالكتروني يعني.
0: نعم.
1: هاي لو احنا بنحكي مع بعض.
0: نعم.
1: ممكن ما حد يدخل على الموقع اللجنه elections.ps.
0: نعم،
1: يسجل، يحط رقم هويته بيسجل، خلص خلصنا يعني مش قصة. وإذا مسجل بيكون بحكي له البرنامج إذا كنت مسجل، ما بيلزمش تسجل مرة.
0: 100% حلو.
1: العملية سهلة وبسيطة، ولا بتاخد وقت ولا بتاخد جهد. هلا مراكز درا تفتح المراكز هي الحالات الخاصة. يعني الناس اللي بيعرفوش يسجلوا إلكتروني يروحوا على مركز المركز. إحنا راح نفتح مركز تسجيل واحد على الأقل في كل مدينة وقرية ومخيم. على الأقل واحد. الخليل فيها أكثر المركز، ولكن مثلا نقول على الأقل على البلدية، بلدية الخليل، بلدية الدورة، بلدية حلفون، مجلس قروي في قرية، أو اللجنة الشعبية في مخيم،
0: الهيئات المحلية
1: راح يكون يعني. راح يكون في عنا يعني موظف من يوم السبت صباحا ليوم الأربعاء، يعني من 15/8 ل 19/8 راح يكون في موظفين موجودين يساعدوا الناس في هذا الموضوع.
0: في مشكلة بالصوت يبدو. طيب يعني احنا عنا مش كثير ضايل لما نحكي اليوم 13 فبالتالي ل 19 التسجيل، فهاي نقطة كثير 7 أيام. وانه حلو الناس يعني تسجل لانه موضوع الانتخابات التشريعيه بيختلف. ليش؟ لانه يعني القاعده اكثر، الشريحه اكبر، المرشحين قد يكونوا موزعين في كثير تفاصيل. على كل حال بتصفي الشغله كمان اختياريه وليست الزاميه باي شكل من الاشكال. سمعنا انه في استثناء لبعض المناطق، يمكن غزه، انه بيقدروا حتى لو ما سجلوا لانه بظروف غزه الموجوده حاليا. فيما يخص غزة شو ممكن نحكي؟
1: نعم، التسجيل إجباري، أي بمعنى أنه إذا أنت بدك
0: تنتخب لازم تكون مسجل،
1: تنتخب أو تترشح لازم تكون مسجل.
0: تمام تمام.
1: هلا غزة في عندنا مشكلة، في يعني تعرف مشكلة الحرب والناس نزحوا، بطل الناس ساكنين في أماكن اللي هم عايشين فيها. فإحنا كلنا سجل الناخبين ما بزبط في غزة لأنه ما تحدث من سنة 21. وتعرف صار في يعني في كرة في بلدات خزاعة ورفح ودمرت، مش أصلاً الناس نزحوا وصاروا كلهم في منطقة جغرافية واحد، بس احنا ما بنعرف وين الناس ساكنين. يعني ما بنقدر نقول عادل غريب انت لازم تروح على مثلا هذا المركز في المواصل، ما بنعرفش، ما بنعرف وين تساكن هلا بعد النزوح.
0: فهمتك.
1: فغزة راح تعتمد على السجل المدني، كل مواطن عمره فوق 18 معه هوية مسموح له يروح يصوت وين ما بده، لأنه مش عارفين وين ساكن.
0: بالتالي
1: هو يروح وين ما بده، واحنا عندنا طريقة كيف نشطب الرقم الهوية، مجرد ما انتخبت أي محل لا يمكنه يروح ينتخب في محل ثاني، هذا احنا اللجنه راح نضمنها يعني. وراح نحط حبر واشياء ثانيه. فهي غزه مش مطلوب منهم يسجلوا هذا هو يعني، لانه للاسباب اللي حكيناها انه خلص السجل المدني، فبالتالي ما يغلبوا حالهم في هذا الموضوع. نفس الشيء اهل القدس، مدينه القدس اللي حملت الهويه الزرقاء بخافوا يسجلوا لانه التسجيل
0: يعني اعتبارات ثانيه.
1: عارفش في محاذير يعني. فاحنا كل اهل القدس واهل غزه ما بلزم يسجلوا، واحنا اللجنه بتضمن حقهم في الترشح وفي الاقتراع بدون التسجيل.
0: هو يمكن لقدام يعني، بلاش نستبق الاحداث. طيب بما يخص التسجيل، ما بعد مرحله التسجيل وين بنروح، لاي مراحل ثانيه بعد 19؟
1: على بعد التسجيل احنا راح ننشر السجل، هذا كل مش مهم اللي بهمش الناس. انه بعد ما خلص التسجيل بننشر سجلنا للناس بس يشوفوه يتاكد انه
0: كل واحد
1: يرضوا على غير. يعني هذا اجراء مش كثير بهم الناس. اللي بهمنا بعده اللي هو الترشح.
0: أيوة.
1: الترشح يعني تقديم القوائم راح يبدأ يكون يوم 26/9، راح يبدأ أول يوم لمدة 12 يوم. خلال هذه الفترة تقدم طلبات الترشح للجنة في المقر العام هون في البيت في رام الله أو في مكتبنا الإقليمي في مدينة غزة.
0: تمام.
1: هذه الفترة من أهم الفترات لأنه تعرف بده الناس، بده الجد يعني، إنه
0: 100%
1: طلبات الترشح تقدم للجنة. هلا بنحب نأكد إنه ما في ترشح فردي، ما في حدا بقدم طلب ترشح كشخص، وإنما الترشح يتم من خلال قوائم. ولما بقول قوائم لا تعني بالضرورة تكون قوائم حزبية، يعني ممكن يكون أي مجموعة من المواطنات والمواطنين ضمن شروط معينة
0: مستقلين كذا
1: بإمكانهم شكل قائمة ويقدموها للترشح يعني.
0: نعم. بدي أحكي عن شغلة، إنه يعني هو سؤال بده يدخلنا في هذا الموضوع. حدا بقول لي أبو فرج بقول له في انتخابات ولا بتمزحوا؟
1: لا في انتخابات طبعا. لا في انتخابات يعني مش معقول كل هالدنيا يعني كايمة على الانتخابات وإحنا بنمزح. لا أكيد في انتخابات في 28/11.
0: امبارح كمان يعني الأخ الرئيس قال بتركيا خلال لقائه مع الرئيس أردوغان إنه جادون في التوجه في 28/20 للانتخابات. السؤال التحديث على الانتخابات اللي قاعد بصير، قديش بيربك قديش بيربكش؟ وإحنا اليوم يعني نعرفش بكرة ممكن يقولوا لا بدنا نرجعهم 200 نرجعهم كذا، هلا هذا آخر تحديث خلاص ولا شو؟
1: أنا متفهم والله يعني أنا زي يعني إحنا كلجنة
0: أنا بعرف قلتها هاي قبل إنه أنتم
1: مواطن يعني إحنا زيكم يعني بتجينا التعديلات،
0: بس ما بيربكوا هذا الإشي؟
1: بربكنا إحنا، بربكنا أكثر من الناس، لأنه إحنا بدنا ننفذ وبدنا نغير برامجنا كلها
0: ونظمتنا
1: وإجراءاتنا والقانون، كنا طابعينه يعني ما بدنا
0: في
1: التفاصيل.
0: لا لا لا كنتوا طابعينه، وكمان لأوراق الترشح وأوراق الكذا بده يكون حساب كذا وكذا وكذا، اليوم كبوها في الزبالة بعد عن السامعين وعنك، اليوم نسوي إشي جديد. طب وين بعد أسبوعين حدا أجا اقترح شغلة ثانية؟
1: يعني أنا بس بدي أكد إنه يعني مزبوط بتربك، بس رجعت الإشي لأصله يعني رجع الإشي زي ما كان. يعني كان هو الأصل المجلس التشريعي عدد أعضاء 132، صار في قرار لأنه هذول المجلس الوطني صاروا 200، بعدين رجع زي ما كان يعني رجع هو زي ما كان قبل شهرين.
0: اللهم أن نسبة الحسم والتمثيل المرأة
1: نسبة الحسم 1% يعني هذه فيها وجهات نظر، الناس بيقولوا إيجابية لأنه يعني بتعطي مجال أكثر لأحزاب صغيرة تدخل بدل ما يكون فيها حزبين كبار.
0: صح.
1: وفي ناس بيقولوا هاي بتقوي العائلية وبتفتت المجلس، يعني خلينا نقول
0: احنا ما لنا مالها يعني هاي بالضبط.
1: لكن المسائل اللي تعدلت مثلا انه في امرأة من بين كل ثلاثة يكون على الاقل امرأة،
0: تمام،
1: سن الترشح صار 23 سنة بدل 28، اعتقد هذا اشياء ايجابية
0: مغري الموضوع يعني
1: انه الناس بيعترضوا عليها.
0: نعم،
1: في بعض التعديلات احنا كلجنة انتخابات طلبناها يعني هي فنية بجوز بتهمش الناس
0: لوجستيات وغيره
1: اذا همنا للجنة. يعني واحد من التعديلات المهمة اللي طلبناها إنه اللجنة تنعطى 3 أيام بعد انتهاء الترشح لمراجعة الطلبات، لأنه الناس بقدموا طلباتهم عادة في آخر يوم.
0: أيوة
1: حتى في آخر لحظة، وما بيكون عندنا مجال إنه نشوفها قبل ما نسكر باب الترشح.
0: صحيح، هاي نقطة مهمة.
1: كلنا بدنا 3 أيام نراجع فيها الطلبات، إذا في ورقة ناقصة في شيء غلط صوبوه، بس مش ترشح جديد. 3 أيام هي للمراجعة والتصويب وليس لإضافة مرشحين إطلاقا يعني. فهي 3 أيام شو بتعمل؟ بتقلل، لأنه هلأ القانون اللي كان ساري إذا أنا مثلا في عندي قائمة فيها 100 مرشح،
0: نعم،
1: في مرشح منهم ناقص ورقة، كنا نرفض القائمة.
0: أيوة،
1: لأنه ما في مجال يصوب. هلأ التصويب الهدف منه اسمه تصويب، إنه إذا حدا عنده خلل يصوبه عشان ما نرفض قوائم كثير، يعني نقلل من رفض القوائم.
0: مهمة هاي، مهمة لأنه في صار قبل هالشغل.
1: يعني القصد إنه التعديلات الثانية هي تعديلات إحنا طلبناها لأسباب فنية، يعني عشان نحاول
0: كل احترام
1: إنه إن وكمان أعطانا غطاء للمرونة فيما يتعلق بإجراءات الاقتراع في غزة اللي حكينا عنه قبل شوي. إنه بطل التسجيل شرط، لأنه القانون بيقول لك شرط، إحنا بدنا نكسر هذا الإجراء في غزة، فبدنا غطاء قانوني.
0: صحيح صحيح، يعني انه المؤكد حسب يعني من خلال موقع حضرتك انه مش حيصير في تحديثات جديده او تعديلات جديده، لانه خلاص دخلنا
1: ما في اي تعديلات. بالعكس، التعديلات اللي دخلت حتى لو اربكت الناس مضبوط، وانا بتفهم هذا الشيء، لكن هي عادت الامور لنصابها وريحت العمليه الانتخابيه. يعني احنا هاي التعديلات كثير اسهل علينا،
0: نعم،
1: يعني ريحتنا تقنيا، راح تعمل مش ريحنا جهد ولكن راحت يعني الأمور صارت في نصابة، صار في عنا إطار قانوني واضح سليم 100%، معايير صحيحة، كل شيء واضح الآن.
0: إن شاء الله خير. الله يعطيكم العافية ويسعد صباحك. كل احترام سيد فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية. ذاهبون إلى الانتخابات في من هون ل 19 الشهر، يعني تحكي عن تقريبا 7 أيام، أقل من 7 أيام، تسجيل مفتوح للجميع. في حوالي 70-80 ألف شخص بالخليل مثلا ما سجلوا لحتى الآن، هاي طبعا قناعات وأشياء من هذا القبيل. نسبة التسجيل تقريبا يعني قال أنه مثل الخليل بيتلحم بناطق تانية حوالي 85-86%، يعني في 15% مش مسجلين. بغزة وبالقدس ما في داعي تسجلوا ولا تروحوا لكذا، فقط يوم الانتخاب بهويتك السجل المدني، يعني انه انت فوق ال 18 او فوق العمر الخاص بالانتخابات تحمل هويتك تروح في المكان اللي انت موجود فيه، لانه ما في داتا وما في اماكن وما في كذا. وهذا اخر تعديل بصير على موضوع الانتخابات، لانه خلاص يعني ما ضلش وقت. وتخيل هلا واحد يجي يقول والله لا بدنا نعود نرجعهم كذا، وين نكب هالقصة كلها وبنمزع الوراق وبنبلش من اول وجديد، مش راح ينفع. وان شاء الله خير، يلا انتشروا انطلقوا في هذا الموضوع. وهذا حق بالمناسبة، يعني في شغلة كثير حاب أحكيها من منطلق شخصي كمان في هذه القصة، من أنه موضوع الانتخابات التشريعية تختلف عن أي انتخابات أخرى، وخصوصا أنه إحنا يعني نتمنى أنه يتم تصويب المسار الوظيفي والحياتي والمعيشي للمواطنين فيما يخص بعض القضايا المتعلقة بطريقة إدارة شؤون الناس والدولة والتفاصيل هذه اللي موجودة بين إيدينا، على الأقل التفاصيل اللي بتخص حياة الناس، إنه الآلاف من القوانين قرار بقانون، الحكومة بجعبالها بتسوي شغلة بتسويها، وزارة الزراعة بتسوي شغلة بتسويها، المش عارف شو، لما بكون في تشريعي حقيقي يقعد يحاسب يسأل يودي يجيب كل هذه التفاصيل، يعطي الإجابات الشافية والكافية، ويسائل الحكومة ويسائل المسؤولين ويسائل الوزراء ويسائل كذا والأخره، بتحس هون أنه الأمور حتكون يعني أقوى وحتكون أفضل وأحسن. وهذا حق للجميع بالترشح والانتخاب. هاي القصة مش حكر لا على 5-6 موجودين في كل منطقة، دائما هم بيكونوا في الواجهة، دائما هم اللي يعني أسيادكم في الزمكلوها في الجاهلية أسيادكم في الإسلام. ها هل أشخاص هي هل مربع هو هل دوائر هي تدوير يعني فلان كان هون بنحطه هون كان مدير عام بصير وكيل وزارة بعدين بصير سفير بعدين برجع بصير وزير بعد ما يخلص وزارة بتكون حاجزين له سفارة سفارة بعد ما يخلص منها برجع بتقاعد هون بصير رئيس مؤسسة مش عارف إيش هي دوارية فيجب أن تكسر هذه الحواجز يجب أن يعني أتمنى إنه الناس تأخذ حقها وتمارسه بأقصى درجة من الترشح والانتخاب وهذا مش حكر لا على حزب ولا على شخص ولا على بني آدم هذا مش حكر يعني نكسر هذا الحاجز موضوع الترشح والانتخاب يا ريت يكون فيه يعني حقيقة محاولة لأن يأخذ الناس حقهم ولو مرة واحدة بالعمر

طبعا تخوف مشروع عند الناس او تساؤل مشروع عند الناس زي ما بقول اخ ابو حبيب انه هذا اذا صار انتخابات ليش، لانه في اسبقيات في هذا الموضوع. احنا صار لنا 2026 كل على 27 بال 2017 ولا 16 يعني 20 سنه 20 سنه احنا هيك على الله. فحق الناس تسأل لأنه كانوا بدي يعملوا انتخابات وبالآخر قالوا ما القدس مش حتكون هلا، يعني هي القدس حتكون ما هي مش حتكون يعني أتوقع. وبالتالي وارد هذا التخوف في أي لحظة، ممكن يقول لك والله أنه نأسف تعذر إجراء الانتخابات، إلا إذا الأوروبيين قالين لهم قدس مش قدس غزة مش غزة نسوكم من الفيلم وسووا انتخابات. افتحوا لنا تليفونات يا سعد عشان أبو أحمد يحكي تليفون معنا عشان نفهم قصة أبو أحمد، عشان أبو أحمد يبدو بده يشارك معنا. طيب هلا تليفوناتنا مفتوحة يا أبو أحمد، مش راح يزبط إنه أنا هون أفهم عليك وتفهم عليك. يلا

0: يلا لو.
1: الو.
0: يا هلا.
1: كيف حالك استاذ عادل؟
0: مليح تمام الحمد لله.
1: يعني انت صوت الغلابه وصوت المطفنين في هالبلد التعبان.
0: انا صوت الغلابه.
1: الله يعطيك العافيه ومشكور على جهودك الجباره اللي بتحط ايديك على مفاصل مشاكل هالناس.
0: حياك حياك. لا يا رجل.
1: استاذ عادل جامعه البوليتكنيك تدخل الطلاب على حساباتها تشوف شو عليها وعشان تعرف فيك التسجيل. مسجلين حسابات الطلاب اللي عليهم قروض قديمه بطالبوا بالديون القديمه بالقسط الجديد ومش راضين يعطوهم تشوف علامات.
0: الخريجين ولا انه اللي بدهم يسجلوا لسه بمقاعد الدراسه؟
1: طلاب ضايل عليهم فصل وفصلين لسه.
0: تمام. يعني بيطالبوا فيهم تسديد القروض اللي عليهم الالتزامات اللي عليهم على قبل ما ينزلوا العلامات ويروحوا يشوفوا او يسجلوا للفصل اللي بعده.
1: بالضبط. بيقولوا لهم سجلوا الديون اللي عليكم سجلوا الديون اللي عليكم وخذوا كشوف علامات وادفعوا الاقساط نقدي كمان.
0: هلا طبيعة هاي الديون هي ديون آجلة ولا عاجلة؟ بمعنى انه هي فصلية تسجل يعني قسطة كفصلي ولا اقرأ قروض لما بعد التخرج؟
1: لا قروض يا استاذ عادل. يعني بدينا ندفع من مثلا القسط 1100 دينار ادفع منه 800 900 ضل علي 200 300 ليرة ناخذ نقول لهم لما تتخرج الطالب بتكمل
0: قديش تراكم هلا؟
1: والله بالضبط احكي لك يعني قديش الرقم المتراكم على طالبتي والله ما بعرف
0: كمان يعني مفروض تعرف على الاقل يعني يبدو انه كتير صح؟
1: والله اني يعني اكذب عليك اقول لك كثير قليل والله ما بعرف بس تحاول تدخل احسابها تفكر.
0: حاضرين حاضرين حاضرين. أنا بوعدك لنفهم ونستفسر شو القصة ونعرفها ونعرف تفاصيلها وتكون هاي كنموذج للطلبة الباقين. خليك مع الشباب هلأ خليك ما تسكر التليفون. وهذا قصدي أنا أنه لما حدا مثلا تقولكوا هاي ناخد كمان تجربة أخونا أبو أحمد كنموذج. في كثير بعض الإخوان ببعثوا لي مسج بالبث مثلا وبيجيني بعد ثاني يوم بكل يا عمي طلبت منك تحكي والله ما بزبط. يا إخوان هلأ لما بصير في اتصال والاتصال بيتم متابعته من خلال الزملاء وهي سعد بحكي مع أبو أحمد هلأ بياخد القصة بتفاصيلها يعني الكتابة المسج هاي اللي مثلا تنترك على البث سواء الفيسبوك أو ما بتحل مشكلة. يعني أنا أجي أكتب هالمسج وخلاص حليت مشكلة وبعدين أجي أعتب بعديها أقول والله طرحت لكم الموضوع. لا يعني لما إحنا بيكون في التليفون مفتوح للناس وحاب تشارك وتفهم القصة إحنا نفهم بالأول ونتفاهم مع بعض على هذا الموضوع. يعني هاي عرفنا أبو أحمد مش عارف قديش مثلا بلا مؤاخذة على طالب تبعته أقساط يعني دليل أنه زمان مش مش مش مش يعني مش داري عن الموضوع. فهاي مرات يعني كمان بتحتاج أنه إحنا كمان نفهم وناخد ونعطي في القصة هاي بكل نعرف أبعادها وناخد جواب من البوليتكنيك شو تفصيلها. ولمن يرغب بالمزيد 22 16 241 41

0: إسرائيل ولبنان يبحثان الآن آلية البدء بنزاع بنزع سلاح حزب الله. يا عم تأخذوا السكاكين من المطبخ بس حلوا عنه. السلاح سلمته يا شادي اللي عندك؟ سلمته ها؟ كويس. سعد ما سلموش. سعد سعد سلم السلاح اللي عندك انت كمان. مش ناقصنا وجع راس يجوا هيت يقعدوا يفاوضوا فينا ويقعدوا يسخموا ويلطموا اخرتها بدنا نسلمه يعني اخرتها بدنا نسلمه فسلمه هيك احتله خلص. رياض لا ما رياض بسلمش السلاح تبعه اخر واحد رياض بسلم السلاح تبعه. خلنا ناخذ مشاركة. علوم
1: صباح ابو احمد.
0: صباحك ابو اشرف.
1: اخبارك؟
0: سلمت سلاحك ابو اشرف؟
1: مش فاهم.
0: سلمت سلاحك؟ موضة تسليم سلاح هلا.
1: سلاح شو يا سلاح العلم قصدك انت؟
0: لا سلاحك شو تتخوث على بعض؟
1: لا يا انا
0: طب كل اللي سلمته خلص يا اخي سلموا للوقائي مش شرط لاسرائيل يا زلمه.
1: بزبطش برضه بلبس حالي هنا يعني ما راي خليك وين انا.
0: اه يعني فيش عندك سلاح صح؟ تخيل انت هلا قال شو واحد يجي يسجل هذا يقول لك ابو غريب قاعد بيقرر في الناس انه في عندهم سلاح وانه يسلم سلاحه مثلا يعني تخيل انت هيك. بيعملوها والله بيعملوها. المهم شو اخبارك؟
1: والله يبقى الخير الحمد لله رب العالمين
0: يا رب دائما دائما دائما.
1: هيك سؤال صغير الله يبارك فيك يعني انت بتعرف يعني الناس عاد ما بيسجلوا للجامعات ولا التعليم ولا شيء زي هذا يعني والانسان تعرف يعني هذه مصير الانسان. طب ايش يعني اذا بالنسبه للجامعات بنصحوا انك يعني مثلا ينصحوك بتسجل في اشياء خاصه ايش ما تسجلوش فرضا فيش عليه طلب او يعني هالكلام هذا كان كنا قبل سنتين او العام او اول العام كانوا لك مثلا مجال المحاماه مجال ما تدخلهاش فرضا لانه في منها كثير او فيش عليها شغل يعني او شيء. طبعا ليش يعني كيف الوضع الموسم هذا او يعني بالنسبه للتسجيل هل الانسان يعني بنصحوا في الجامعات انه المجال هذا تدخله او ما تدخلوش او شيء الكلام يا ريت نفهم هذا الشيء يا ابو احمد يعني.
0: يس ات از. حاضر ابو اشرف. كل الجامعات عاملين زي ورش زي خلنا نقول يوم مفتوح يعني شو بسموها توجيه وإرشاد يعني ورشة توجيه وإرشاد في الجامعة. قبل يومين أنا في لي بنت يعني نجحت الله يخلي لك توجيهي كنا محتارين بأكثر من شغلة وهذا فبتروح أنت على الجامعة بتلاقي إنه مثلا البوليتكنيك في كل الكليات مجموعين في قاعة واحدة كل الكليات كل هذا وبيجيبكوا. هلأ إذا أنت مثلا والله الصبي ولا الصبية حاط براسه بده تخصص معين هذا خلاص بروح دغري وخلصنا. إذا مش حاط في راسه بصيروا بيقولوا له بيسألوا كم سؤال كذا إلى آخره شو بتحب شو بتحبش وين التوجه هذا أكتر هذا أقل. إذا كو مصرمم أو مصر يعني مصر على شغلة معينة مش راح يقولوا له لا يعني مثلا والله في عنا فائض ولا في عنا زيادة. ففي توجيه وفي إرشاد في كل الجامعات اللي بتروح عليها. نعم صحيح بيهتموا فيكم طبعا. تخيل واحد دخل على دكانه بده يقنعه
1: يعني الواحد يعني اخر يعني 12 سنة زوره يعني الواحد يخش في شيء يعني بيستفيد منه في النهاية ويبقى فيه يعني فايدة
0: الفايدة بيد الله. والله سمعت أقول لك شغلة ناس معها شهادة دكتوراه وقاعدين بيعملوا كراتين وناس معهاش دبلوم وقاعدة بتلم مصاري. هاي الأرزاق وما بعدها هاي بيد الله والتوفيق والكذا. اليوم في يمكن عندك 20,000 طبيب في منهم 300 معروفين فول أوبشن بروماكس كمان والباقي عاديين. في عندك صنايعية في عندك شوفيرية في عندك كل قطاع يعني كم من صحفي وكم إعلامي موجود في الدنيا فيش إلا واحد هاي بحكي معك تمام أنت طبعا بمزح يعني مع محبتي لكل الزملاء والزميلات
1: حبيبي يا أبو أحمد
0: فهمت علي. فهاي هيك من الله بتيجي
1: يا الله يا سيدي إن شاء الله يا الله
0: وبالتوفيق
1: يعني سألنا هذا الشيء عصرت أنه برضو الإنسان تعرف يعني الطالب يعرف شو مصيره ويعرف ويبدو توجه يعني
0: التوجه بناء على شو بده. أنا أقول لك شغلة والله العظيم حاولت يعني أنا بنتي أحكي لك تجربتي الخاصة في هذا الموضوع. هي بدها شيء له علاقة في الطب وطب الأسنان وهالقصصة يابا شو بدك في القصة مش عارف إيش ودي منها نحكي من هون احكي مع الدكتور احكي مع صديقي احكي مع صاحب هذا يقنع هذا كما أقول لك أنا خلاص شايف حالي هون يا عم هذا كمان بده مصاري ومش عارف شو كذا إلى آخره. بتقول لك في الآخر أنت ما بتقدر إلا أنه تستجيب لرغبة ابنك أو بنتك، لأنه في النهاية هو اللي بده يدرس واتكال على رب العالمين، سواء كان إحنا يعني هذا هو الاستثمار الوحيد اللي ظل في حياتنا.
1: ويعني أبو أحمد بالفعل يعني الطالب لما بده يعني بيبقى عنده حظف شيء في رأسه شيء معين بده إياه يعني تجي تتوجه شيء تاني ما بتزبط لأنه هو بده هذا الشيء يعني
0: 100%. أنت بتنصحه مرة وتنتين وثلاثة يعني 100% بتنصحه بتشاوره بتشوف له كمان حدا مختص في هذا الموضوع أو إنه حدا يحكي، في النهاية نفسه بيجي بقول لك إنه لا هي طالما بتفكر بهذا الاتجاه وعندها 1 2 4 10 إذن خلاص يعني أنت ما مش بعد سنتين يمكن أنت تيجي تقولها يعني مثلا قلت لها أنا أدرس الرياضيات والله قالت أنا بحبه منيح بس مش هو هواي يعني مش هو اللي أنا في راسي، قالوا لي إذا درست راح سنتين وثلاثة تعاود تبطل تفكر في إشي ثاني مش بقناعة يعني.
1: هذا صحيح.
0: فأنا يعني هذه تجربتي الخاصة يعني بقول لك إياها عمالي وبشاركها للناس الحبايب.
1: حياك الله أبو أحمد.
0: كل الحب يا أبو أشرف، سلامات، روح سلم سلاحك اللي هو السكين في المطبخ، روح سلمها يلا. أبو أشرف حبسوه.

0: شو هو الترتر هذا صحيح؟ شو الترتر؟ تعرف شو الترتر يا شادي؟ جاوبونا احكونا شو الترتر. للمشاركة 22-16-240 أبو حبيب بكل سلاحنا في المطبخ لأنه النسوان وضعهم بيخوف الأيام تروح سارة. هلا بعبود، هلا بعبود، بقول لك البرق واللميع والأشياء اللي هيك كل كتعوان ترتر. شاركين هلا يوسف، هلا طيب. خلينا في قصة أخونا أبو أحمد، موضوع الطلاب والقروض ومش قروض وكذا والأخير، نحكي مع دكتور خالد قطوف عميد شؤون طلبة في جامعة بوليتكنيك فلسطين. دكتور خالد صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، صباح
0: كيف حالك؟
1: لك ولجميع المستمعين،
0: شو أخبارك؟ عندكم عشقة هلا الجامعة وحالة وطلاب ورايحين واستشارات، وبدنا منك ثلاث دقائق.
1: تفضل.
0: يزيد فضلك نسألك فيهم عن لما يكون في حدا طالب في عليه قروض، قالونا انه يعني ما نزلتوا علامات الطلاب اللي عليهم قروض علشان يسددوا القروض اللي عليهم عشان يروحوا للفصل اللي بعده، صح هذا الكلام؟
1: اول شيء يعطيك الف عافية، وكمان مرة يعني منقول لك صباح الخير الى كل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: نعم.
1: في راديو الرابعة.
0: تسلم.
1: احنا طبعا لم نعمل على عدم انزال اي علامة لاي طالب بسبب عدم يعني اعتماد القرض الذي قدمه الطالب من خلال وزارة التربية والتعليم العالي.
0: نعم.
1: انت تعرف اخوي عادل انه القروض التعليمية احنا كجامعات فلسطينية عبارة عن جسر ما بين الوزارة وما بين الجامعات للتسجيل على الطلبة في التسجيل القروض التعليمية، بدل ما يطلع على رام الله ويقدم هناك، لا احنا توقيع الكمبيالات عندنا والتقديم للقروض عندنا، ولكن بسبب الظروف الصعب اللي بيعيشها ابناء شعبنا الاقبال على القروض كان باعداد كبيرة جدا. في الفترة الاخيرة يعني بالثلاث سنوات الاخيرة من قبل الطلبة لاستكمال اقساطهم، وهذا ادى الى انه الطالب اللي بيستفيد من القرض اول ما بيقدم قرض تعليمي هو بيكون مرشح للاستفادة من القرض في البداية، يستفيد من مبلغ مثلا 2000 شيكل او 1000 شيكل، ولكن عندما نرفع الاسماء الى وزارة التربية والتعليم في نهاية الفصل بيجينا مجموعة من الاسماء الموافق على توقيع كمبيالاتهم واعتماد قروضهم، ومجموعة من الطلبة لم يتم الموافقة طبعا على القروض، طبعا من خلال مجموعة من المعايير والضوابط اللي بتكون فيها وزارة التربية والتعليم، احنا ما إلنا فيها كجامعات، فبيعطونا مبلغ معين ومجموعة طلبة. طبعا الطلاب اللي تم ترشيحهم إلى استفادة من القرض في بداية الفصل بيرجع المبلغ دين عليه، وهذا الدين يتم تأجيله، احنا بنساعد الطالب وبنأجل له الدين، القرض اللي ما اعتمدش ولم يتم الموافقة عليه بنأجل له إياه، ويتم بيدخل على الامتحانات وبقدم امتحانات وبيأخذ علامته ما في أي مشكلة، وبإحنا حتى بكون في عندنا كمان أقساط وتأجيل مبالغ من القسط الحر للطالب على شكل دين.
0: نعم.
1: هذا برضو كمان بيصير عنده نوعين من الدين، دين له علاقة بالقرض اللي رجع ولم يتم الموافق عليه من وزارة التربية والتعليم، والدين الآخر اللي إحنا قسطنا له إياه. إحنا فيش عندنا أي طالب ما ندرسه علامته، بالعكس الطالب اللي بده علامته بيجينا بيشوف علامته. طبعا احنا بنفتح المواقع لجميع الطلبة في فترة محددة لاستكمال تسجيله للفصل الذي يليه،
0: تمام،
1: للنظر الى مستوى الاكاديمي العلامي المقاطع
0: يعني
1: السابقة اللاحقة، هاي الامور كلها
0: أوكي.
1: الطالب يكون على علم فيها، وبالتالي
0: يعني
1: انه احنا ما بننزل علامات الطالب، لا، حقه انه ينزل علامته وحقه انه يشوف علامته وحقه انه يسجل الفصل الذي يليه. احنا اي ولا مره يعني حرمنا اي طالب انه ما يشوف علامته لفتره عاليه جدا، يعني هذه العلامات هي تعرف ان بروسس معين من قبل التسجيل ومن المدرسين يتصل الطالب في وقت محدد. حتى القروض التعليميه احنا كجامعات اختيار طالب والنسبة هذا احنا ليس لنا علاقة نهائيا. الوزارة هي التي تعمل ضمن معايير معينة هم بيعرفوها، ضمن إثباتات ومعززات يقدمها الطالب في بداية تقديم القرض التعليمي أول الفصل، وبناء عليه بقدمه خلينا نحكي يعني خلينا نحكي 900,000 دينار أردني نرفع للوزارة بتوصلنا على مثلا على 300,000، لأن الصندوق هو محدود وبدي توزع على كل الجامعات.
0: طيب طبعا خليني أستأذنك قبل ما نروح
1: لا تعرف أقساطهم عالية جدا أكيد. ممكن بيكونوا أكثر طلبة الذين يستفيدون من
0: صحيح. صحيح. خليني أستأذنك ناخذ يعني الأخ أبو أحمد على الخط الثاني عشان نوصله المسج ونفهمها، إنه لأنه أنا يعني بصراحة شكيت إنه يعني ما بتوقعش كان إنه في بمنعوا تنزيل العلامات. أبو أحمد
2: معك أستاذ عادل.
0: نعم
2: معك.
0: يعني الدكتور بيحكي إنه ولا يمكن يكون إنه في حجب لموضوع العلامات بسبب القروض، يعني بعرفش كيف هاي ممكن نفهمها، يعني كيف أو شو اللي صار معكم بالضبط
2: أستاذ عادل؟ أنا بنتي بالجامعة تقريبا ضايل عليها فصلين.
0: تمام.
2: أو فصلين تقريبا ثنائيات بتدرس لأول، يعني عمري شكيت إلا السنة هاي حسابها مسكر.
0: مش فاهم.
2: بقول لك يعني أنا عمري ما عانيت تراكم عليها 800 دينار قروض.
0: تمام.
2: بس السنة بالذات الفصل هذا بتحاول تفوت حسابها مسكر، ما بعطيها لا علاماتها ولا قديش عليها ديون.
0: سألت الجامعة، راحت على الجامعة يعني؟
2: لا هي بتفوت من خلال النت على حسابها.
0: طب يمكن مثلا في خلل في الحساب، يمكن في كذا، يعني ليش ربطتها انه ما خلصتش الحساب يعني او منه عليها قروض يعني؟
2: لا هي في عليها تراكمات يعني لها سنتين ونص عليها حوالي 800 دينار بس مش كثير يعني. فهلا اجى الفصل بتتبع معهم عشان تشوف شو عليها ديون عشان ترتب وضعنا في ظل الظروف الصعبه. الحساب مسكر، راجعتهم شخصيا قال بدك تسكر الحساب القديم وتدفع الحساب الجديد عشان تاخذ علاماتك.
0: دكتور انا يعني تساعدني في الموضوع،
1: ممكن تركل الصوره انا لان ما سمعت الاخ ابو احمد.
0: يعني انا بكلي انه هو البنت عنده حاولت تدخل على حسابها عشان تشوف وين رايحه، شو عندها، على شو عندها تفاصيل، هي مش راضي يفتح حسابها في الجامعه، فبقول له انه شو ابو احمد وابو احمد
1: الانظمه كلها بالجامعات وفي المؤسسات والشركات احنا مستثمرين. يعني خلينا نحكي الانظمه، البورتال تاع الطلاب هو عباره عن بورتال يحتوي على الأمور المالية ويحتوي على الأمور الأكاديمية. هسا أي طالب عليه ديون وعليه قروض تعليمية، هل إحنا كجامعات حرمناه إنه يدخل الجامعة أو ما يداوم أو ما يأخذ علاماته؟ لا، حتى بيكون الديون يعني في طلاب عليهم ديون عالية جدا، فما حرمنا أي طالب. هسا موضوع قفل الحساب حسب ما بيحكي أبو أحمد، يمكن أنا كان الصوت كثير بعيد. فيش هذا، بكون نظام معين للطالب، الطالب اللي بيراجع لنا بنفهم منه وبيطلع أموره تمام، ما في أي مشكلة، البورتال عنده بيكون فاتح. مرات في طلاب بيكون عندهم شيكات راجعة ومع ذلك إحنا السيستم بيفكر له النظام مؤقتا لمراجعة الأمور الدائرة المالية، وبالتالي يتم تسوية الأمور. يعني ما في أي طالب بيراجعني أنا كعميل شؤون طلبي ولا الدائرة المالية وبيطلع هو مش عارف أي شيء عن وضعه، بنفتح له حسابه وبنرتب معاه على آلية جديدة، وبالتالي بينتقل للفصل اللي بعديه.
0: لكن تمام فهمتك فهمتك تمام.
1: احنا جامعة وطنية، وجودنا هو خدمة الشعب
0: طبعاً
1: حتى
0: طبعاً
1: يكون صامت، والطلبة انهم يدرسوا من حقهم انهم يدرسوا يقرأوا، ولكن في أنظمة وقوانين هذه تنطبق على 11,500 طالب. نعم. في جامعة البوليتكنيك لا تنطبق على طالب واحد.
0: تمام.
1: وبالتالي احنا قسطنا اجلنا ديون، اخذنا شيكات، قروض تعليمية لم تعتمد، حول الدين على الطالب، وصل المبلغ في بعض الطالبات والله 30,000 شيكل على الطالبات، وبتداوم
0: وما تسكر حسابها
1: في السريري، وعلاماتهم بياخذوها وبتتصد، واي طالب عنده حسابه بسكر هو. نعم. هو عبارة عن نظام من اجل الطالب مراجعة الدائرة المالية لتسوية اموره المالية، او من اجل اذا كان السيستم مرتيه.
0: فمطلوب من هاي الطالبة تمام تمام
1: نظام احنا
0: تمام
1: فهمتك، جامعات او حتى اي مؤسسة.
0: نعم.
1: لازم يكون في ضوابط، يعني مش معقول الطالب

0: نظام نظام يعني هو بيقول لك نظام محوسب، يعني نظام محوسب بكفل في ممكن يكون قد يكون هذا مش خلل ثاني، علشان يتم فتح هذا النظام بدها تراجع تشوف فيناك يمكن في تجديد التزام مالي، يمكن في شك راجع،
1: يمكن الطالب يكون في عنده علامات، يمكن يكون الطالب مفصول مثلا
0: تفهم، يعني في نظام مش بشري
1: عنده انذار لا قدر الله طبعا
0: نعم نعم
1: انذار سلوكي
0: نعم
1: احنا بنحجب هذه الأنظمة موجودة في كل الجامعات، بس احنا راجعنا اذا ما اخذ إجابة من عندنا حقه يعمل اللي بده اياه، احنا طلابنا يعني امامي يعني. في اعناقنا يا اخي
0: كل بعرف طبعا
1: اي
0: كل
1: مشكلة احترام. عند اخوي ابو احمد ابنه انا يمكن الصوت كان بعيد
0: نعم.
1: يجي
0: نعم.
1: عندي وبيطلع مبسوط باذن الله تعالى حاضر. على الاقل بوضح له هاي الامور وجها لوجه.
0: ابو احمد
2: حبيبي سامعك استاذ عادل
0: تمام، تاخذ البنت تروح على الدكتور خالد قطوف على عميد شؤون الطلبه في جامعه البوليتكنيك، بتشوف شو الموضوع، يمكن بيكون في نقطه معينه، هذا نظام محوسب مش بشري، يعني مش الدكتور قاعد على الكمبيوتر بقول اه والله فلان الفلاني سكروا عليه حسابه، لا هذا بيعلق علشان بيفتح يمكن في شغله بدها التزام، بدها تجديد التزام، بده تنظيم معين يعني عشان تفتح، وراح يفتح حساب بنتك وتسجل للفصل الثاني اللي بعديه وربنا ينجحها ويوفقها.
1: أخي عادل العبرة في الخواتيم، أهم شيء أنت تدرس وتكمل في الوقت المحدد،
2: شكراً بارك
1: الله فيك. علينا كجامعة إذا احنا وقفنا وجه
0: لا لا هو استفسار وأنا عشان هيك اهتميت بالموضوع
1: أكثر من ولي أمر الطالب،
0: كل الاحترام وأنا متأكد
1: هو وغيره جامعة بوليتكنيك فلسطين
0: كل
1: إن شاء الله الأمور تكون تمام ما يقلقوا،
0: احنا فخورين بجامعاتنا وين ما تكون وكلها حقيقة، وأنا يعني كمان مرة بشيد بحضرتك وبالبوليتيك، ليش لأنه احنا يعني ليش أنا اهتميت بهذه القصة، أنه استغربت بس ما رضيت أفتي فيها من حالي أنه ما بعلقوش أنظمة علشان موضوع حساب في برمة يعني أنظمة مبرمجة للتعامل مع هذا 100%
1: هذا نظام ممكن البشر يعني ما بتحكم فيه إلا بعد تدخل معين
0: بالضبط.
1: يعني يمكن بالضبط. أنا وياك ما بنعرف فيه
0: لما يعلق مثلا حسابك في البنك في الاتصالات بالضبط.
1: ومع ذلك إحنا زي ما حكيت لك احنا جاهزين نخدم اي حد عنده
0: كل احترام
1: او اي مشكله.
0: الله يعطيكم العافيه عميد شؤون الطلبه في جامعه البوليتكنيك دكتور خالد طوف. في كمان مداخله لا خليك معنا. في كمان مداخله يسعدك، بدي كمان مداخله صغيره دكتور، بقولوا لي الشباب بعد اذنك. الو
3: صباح الخير
0: حاضر. صباح النور والورد يا هلا.
3: معك عصام من خريج، بدي اسال سؤال محدد.
0: تفضل
3: يعني
0: يا عصام.
3: يعني كل الجامعات فيها قروض حاليا بتاعت قروض، يعني انا عندي طالب بجامعة الخليل مش قروض
0: هلا احنا
3: بس هذا يعني سؤالي وشكرا لك.
0: شكرا لك عفوا لك، يعني ما بعرف دكتور خالد دكتوف
1: عيد السؤال انا بعرفش
0: هو بيقول هل كل الجامعات، انا هعيد لك السؤال، هو بيقول هل كل الجامعات بتعطي قروض لانه عنده حدا في جامعة الخليل مش معطينه قروض هلا
1: طبعا هو في فرق بين انه احنا نعطي قروض ولا انه ابنه استفاد او الطالب استفاد من القرض ولا كل الجامعات عندهم القروض التعليميه طبعا زي ما حكيت لك القروض التعليميه احنا يتم الاعلان عن فتح باب التقدم للقرض من خلال الوزاره
0: نعم.
1: احنا ما ان كجامعات
0: نعم نعم نعم
1: انا بحكي لك عن كل الجامعات
0: ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة
1: وزاره
0: أيوة
1: التربيه والتعليم العالي هي في بدايه الفصل الدراسي الاول وفي بدايه الفصل الدراسي الثاني يتم الاعلان على فتح باب التقدم للقروض التعليميه من تاريخ كذا لتاريخ كذا، فاحنا كجامعات بنعلن بيجي بتقدم الطلاب بيعملوا بيقدموا معززاتهم اوراق بعدين بيستفيد، يعني كل طالب بيقدم في لحظته بيستفيد وبياخذ مبلغ حتى في نهايه الفصل يتم ارسال لنا مجموعه اسماء ومبلغ مالي مقطوع من التعليم العالي انه هذول الطلاب اللي استفادوا فقط من القروض باقي الطلاب يرجعوا دين، فجميع الجامعات تعتمد على القروض، فتح القروض حاليا ما في قروض في بدايه الفصل الدراسي الاول، يعني تقدر تقول يعني في اول شهر 9 ان شاء الله تعالى.
0: كل الاحترام، انا بدي اشكرك واشكر حضرتك على هذا الجواب تحديدا الثاني بانك تحدثت عن كل الجامعات بنفس يعني بنفس الطريقة الجميلة. شكرا دكتور خالد قطوف عميد شؤون الطلبة في جامعة بوليتكنيك فلسطين، انه في فرق بين حدا استفاد او حدا يعني انطبقت عليه الشروط، حدا ما انطبقت عليه الشروط هلا من خلال التربية والتعليم. في حدا بكل هذا الشكوى حاب يقدمها عبر المنصة عبر الراديو مش على التيك توك ولا عبر الفيسبوك، يعني متابعة القضايا اخوان من خلال الاتصال على تليفونات البرنامج مش من خلال مسج على التيك توك أو على الفيسبوك. هاي ما

تابع مشكلة. يا ابو احمد قصتك محلولة وقصتك بسيطة، يعني انا لو بعرف انك مش مراجع الجامعة قبل كان عملت لك بلوك يعني. براجع الجامعة في الاول بشوفهم بطوع حامل سيفك وجاي، روح سلم سلاحك يلا. على الراس والعين، ربنا يوفقها وينجحها وربنا يخليهم لبعض يا رب، خليكم لبعض حبيبي ابو احمد، يسعد صباحك. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا اليوم، إن شاء الله بكون يومكم كويس ومليح، وأنا يعني بتمنى إنه تكون ظروفنا أفضل وأحسن، ونحكي في توسع وتبحر في موضوعات مختلفة من كل القضايا وكل الأماكن، هم هالساعتين وإن شاء الله بنكون بالمولود حور ربنا. أول شيء مبروك يا أبو أحمد، عليكم حور، وللحبيب سعود الأطرش ألف ألف مبروك، إن شاء الله تربى في عزكم ودلالكم. داود هينا جايينك يا داود، إذا طالع على معن هينا جايينك، أنا ورياض وقف لي برا بستنى فيه. يلا خلص البرنامج، إلى بيت لحم، إلى اللقاء.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدى.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: راديو موال

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: بتحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعبلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مقدسه مش محترمه وبس يا يعني بتكون عكس المسؤوليه يا يعني بتروحوا حلوا حلنا انا بس شفناكوا.
2: اخر الاخبار والتطورات
4: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه
3: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mawal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. ومن المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. أرحب بكم معي في تأملات اليوم عبر سفر الخروج.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. أتابع معك اليوم صديقي المستمع قصة الشاب الذي دعا المسيح إلى قلبه. وقد دخل المسيح غرفة المكتب وقاعة الطعام وحجرة المعيشة في قلب الشاب، واليوم سيدخل إلى غرف أخرى. سأل المسيح صديقنا وقال: هل يوجد في بيتك غرفة عمل؟ قلت: يوجد في المرآب غرفة صغيرة تحتوي على طاولة للعمل وبعض الأدوات، ولكني لا أستخدمها كثيرا. من وقت لوقت كنت ألهو ببعض الأجهزة دون أن أنتج شيئا فعليا. وذهبنا إلى تلك الغرفة. نظر المسيح جيدا وقال: هذه غرفة ممتازة للشغل. ترى ما الذي تفعله لتثمر حياتك لمجد الله؟ وأمسك بلعبة صغيرة كانت ملقاة على الطاولة وسألني: هل هذا ما تفعله للآخرين في حياتك المسيحية؟ فقلت له: يا رب، أنا أريد أن أفعل المزيد، ولكني لا أملك القوة والمهارة لعمل الأشياء. هل تريد أن تعمل بشكل أفضل؟ سألني. بالطبع يا رب. حسنا، دعني أمسك يديك. لا تبذل جهدا، استرخي واتركني أعمل العمل. أنا أعرف أنك غير ماهر ولا تتقن الأشياء، ولكن الروح القدس هو المعلم الأعظم، وإذا ما استلم يديك وقلبك فإنه يعمل العمل من خلالك. وهكذا استدار يسوع خلفي ووضع يديه القويتين تحت يدي الضعيفتين، وأمسك بالأدوات بين أصابعه وابتدأ يعمل. وكلما كنت أسترخي وأثق فيه ليعمل، كانت حياتي تثمر أكثر لمجد الله.

بعد ذلك سألني عن غرفة الاستجمام، كنت آمل ألا يسألني عنها، فلم أكن أريد الإفصاح عن بعض النشاطات التي أقوم بها. وفي أحد الأيام بينما كنت خارجا مع أصدقائي استوقفني قائلا: هل تنوي الخروج؟ نعم يا رب. حسنا، قال لي، سأتي معك. لا أظنك يا رب ستمضي وقتا ممتعا في ذلك المكان. سنخرج أنا وأنت في الغد، سنذهب إلى اجتماع درس الكتاب في الكنيسة، أما اليوم فأنا مشغول. فأجابني بحزن: اعتقدت أن وجودي في بيتك يعني أننا سنقوم بكل النشاطات سويا لأننا أصدقاء حميمون. أريدك أن تعرف بأنني على استعداد أن أذهب معك، ولكني لم أسمح له بالذهاب. ومضت تلك الساعات بكل تعاسة، شعرت كم أنا فاسد ورديء. أي نوع من الأصدقاء كنت ليسوع حتى أتركه متعمدا وأعمل أشياء لا تعجبه أو أذهب إلى أماكن لا يستمتع فيها؟ وفي تلك الليلة لدى عودتي وجدته بانتظاري. قلت له: يا رب، لقد تعلمت درسا لن أنساه، لا يمكنني أن أقضي وقتا ممتعا بدونك، من الآن فصاعدا سنعمل كل شيء سويا. بعد ذلك ذهبنا إلى غرفة الاستجمام فقلبها رأسا على عقب، أحضر أصدقاء جدد ومتعة جديدة وأفراحا جديدة. ومنذ تلك اللحظة أخذت أصداء الموسيقى والضحك تدوي في أرجاء البيت.

0: أتمنى لكم أطيب الأوقات أصدقائي في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الخروج. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. في المرة الماضية بدأنا نتأمل في قسم جديد من سفر الخروج يبدأ بالأصحاح 25 وينتهي 30. يتحدث هذا القسم عن مخطط عمل خيمة الاجتماع كما أوحاه الله لموسى. تأملنا في الأثاث الموجود في القسم الأول من الخيمة في قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة أو الغطاء. كما قلنا كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. قلنا أن تابوت العهد المغطى من الداخل والخارج بالذهب ويحتوي على الخشب يشير إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. المادتان لم تختلطا، كما أن طبيعتي المسيح البشرية والإلهية لم تختلطا، بل كانتا تسيران جنبا إلى جنب. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين. عصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر التي تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت. كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملاكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم المسيح دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. أنا وأنت نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء. إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. نتابع اليوم تأملاتنا في أثاث خيمة الاجتماع. من أجل الفائدة اسمح لي يا صديقي أن أذكرك بتقسيم الخيمة من جديد. كانت الساحة الخارجية للخيمة أو الدار عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعا، أي حوالي 23 مترا مربعا، وكانت تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 مترا وعرضها 5 أمتار وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. داخل القدس يوجد مكان العبادة، والمنارة هي من أحلى الرموز التي تشير إلى المسيح، ومائدة خبز الوجوه تحكي عنه كخبز الحياة، ومذبح البخور يحكي عن الصلاة، وأن الرب يسوع هو شفيعنا الأعظم اليوم، ونحن نصلي إلى الآب من خلاله. كان يوجد على مائدة خبز الوجوه 12 رغيفا من الخبز تمثل أسباط الشعب القديم 12. بكلمات أخرى، كان الله يوفر المساواة لهم. قبل أن نتابع تأملاتنا، لابد لنا من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأي لنا من الأصحاح 25 بعض الآيات ابتداء من العدد 23.
0: وتصنع مائدة من خشب الصنط، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.
1: وتصنع مائدة من خشب الصنط، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. من الملاحظ أن ارتفاع مائدة خبز الوجوه يساوي ارتفاع تابوت العهد. وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. إكليل الذهب كان يحيط بالمائدة ليحمي الخبز من الوقوع. ومرة أخرى نقرأ عن وضع الحلقات والعصي حتى يتسنى للكهنة أن يحملوا الأثاث خلال الترحال في البرية. وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، يشير الخبز إلى المسيح، وبالتالي فإن المائدة أيضا تشير إليه. تدلنا مائدة خبز الوجوه على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام، إن شئنا أم أبينا، فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. تحكي مائدة خبز الوجوه أيضا عن فريضة كسر الخبز أو العشاء الرباني كما أرساها الرب نفسه قبل موته. إنها مائدة للمؤمنين. نعم، مائدة خبز الوجوه ترمز إلى المسيح الذي يسند الحياة الروحية للمؤمنين. هذه المائدة مصنوعة من خشب الصنط المغشى بالذهب. يمتاز هذا النوع من الخشب بديمومته، وهو بذلك يحكي عن بشرية المسيح. كان هذا الخشب من ثمر الأرض، لكنه لم يخضع لتفاعلات الأرض الكيماوية. بنفس الطريقة كان جسد الرب يسوع يتكون من عوامل الأرض وحمل به في أحشاء عذراء، ولكن عند موته لم يرى فسادا. يحكي الذهب عن ألوهية المسيح، ولكن الذهب لا تنتجه الأرض، وهو منفصل عنها وله قيمة في ذاته. والمسيح لم يكن من الأرض في ألوهيته، كان الله. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل سبت، والخبز الذي يتغير كان يأكله الكهنة مع خمر داخل القدس. المائدة لا تشير إلى المسيح كما يشير إليه المن، فالمن يشير إلى المسيح كمعطي الحياة، والرب نفسه فسر ذلك عندما قال في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ثم قال بعد ذلك: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أما خبز الوجوه فيشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة، وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. هناك صورة أخرى للمسيح. كان خبز الوجوه يصنع من قمح مطحون غير مختمر، يعجن ثم يخبز. يخبرنا سفر اللاويين ما يلي: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد. وبعد ذلك نجد يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد طحن الرب يسوع في مطحنة الألام، وفي ضيقه قال: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ويتابع يوحنا الرسول ويخبرنا أن الرب يسوع جاز في نيران الألام والدينونة. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، أي وقت الصليب، أجذب إلي الجميع. نعم، خرج يسوع من القبر في جدة الحياة، لأن نفسه لم تر فسادا، والآن هو يحيا حياة قيامة. هو خبز الوجوه الذي يتغذى عليه المؤمنون ويقتاتون عليه وينمون. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قطعة الأثاث الثانية الموجودة في القسم الثاني من الخيمة، أي القدس، هي المنارة، والتي تسمى الشمعدان، وتصنع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. والآن حتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، بكلماتهم، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة كولوسي: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سباب الفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلمة البتة. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه ثلاثة أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا سبعة فروع ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. كانت أزهار اللوز في نهاية فروع المنارة تظهر وكأنها من خشب، لكنها كانت مصنوعة من الذهب، وهي تذكرنا بعصا هارون التي أفرخت وأزهرت. عود اللوز الذي كان ميتا عاد إلى الحياة وجلب الثمار، ويسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من بين الأموات. لم تجعل القيامة المسيح ابن الله، لأنه كذلك منذ الأزل، القيامة فقط أكدت ذلك. وهارون هو رئيس الكهنة المعين من الله، وقد تأكد ذلك بإفراخ عصا اللوز. وهكذا فإن قيامة المسيح أسست كهنوته. يسوع هو رئيس كهنتنا، صار مثلنا وتجرب في كل شيء بلا خطية، ولكن أساس كهنوته الرئيسي هو لاهوته. كان الكاهن يمثل الإنسان أمام الله كما قلنا، ويسوع الذي صار إنسانا وهو الآن الله والإنسان في آن واحد يمثل الإنسان أمام الله. هل تتصور يا صديقي؟ يوجد شخص في السماء يفهمني، يعرف مشاعري، وهو الذي يعينني. من المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كانا يمشيان جنبا إلى جنب. تصور أنه بكى قبل أن يقيم إليعازر من الموت. كانت المنارة من اسمها تنير القدس، مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي قال عنه يسوع في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وعندما ندرس كلمة الله معا يا صديقي، فإننا نجتمع حول المسيح، وروحه القدوس يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها، تماما كما تظهر الشعب جمال المنارة. الروح القدس يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لابد لي من كلمتين حول أغطية الخيمة كما وردت في الإصحاح 26. كانت تغطي الخيمة أربعة أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. وأما المسكن فتصنعه من عشر

0: شقة تصنعها. كان يجب أن تخاط الشقق أو الأغطية معا. طولها 30 ذراعا، أي أنها تغطي قمة وجوانب المسكن. يذكر لنا العدد 14 الغطاءين الأخيرين. وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. كان الغطاء الثالث مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. كانت النساء عادة تلبس معاطف من جلود الفقمة، ولربما كان المسكن أول من لبس معطفا من جلود الفقمة.
1: لابد لي أن أتوقف هنا مستمعي، لأن الوقت أدركنا. أتركك في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية.

0: لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس.

0: آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع هذا الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. اليوم الخميس آخر شهر ذي الحجة، اليوم 30 صفر لعام 1448 للهجرة، 13 من آب لعام 2026 للميلاد. اليوم كمان أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن اليوم هو المتمم لشهر صفر لعام 1448 للهجرة، وأن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول، وأضاف أن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام ستحل علينا في 12 من ربيع الأول الموافق الثلاثاء 25 من آب الحالي. نتمنى أن تمر هذه الذكرى على شعبنا وشعبنا في أفضل حال، وكل عام وانتم بألف خير. تحيات المحبة لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، كل اللي بتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أو الصفحة الخاصة بحديث البلد، الله يمسيكم بالخير جميعا. الكل منشغل بأحواله، والكل بفكر بأوضاعه، والكل بفكر أنه هو الوحيد المتضايق في الوطن. بحب أطمنكم 80% من شعبنا متضايق، 80% من شعبنا وضع الاقتصادي صعب، 80% بيواجه مشاكل اقتصادية ومشاكل نفسية ومشاكل طبية، وعنده ما شاء الله مجموعة أزمات، واللي مرتاح في هالوطن فقط

0: 20%، ومن ضمنهم نزار الله يسعد مساك. فإذا كنتم من جماعة 80% يسعد مساكم وين ما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن. وبنقولكم مزيد من الصبر، ما في أمامكم إلا الصبر في هذا في هذه الرحلة، رحلة الصمود على هذه الأرض. وإذا كنتم من 20% اللي ما شاء الله يعني وضعهم منيح، بنقولكم الله يزيدكم، استمروا أنتم أيضا. الكل بيحكي عن ارتفاع الأسعار، والكل بيحكي عن أمور كثيرة بتتعلق بشعبنا الفلسطيني، وكثير ناس بيقولوا إن تصل لبعض الدرجات إن اليوم في ناس بيفكر يا إما بالهجرة يا إما بيفكر بأمور أخرى. اليوم النيابة العامة والشرطة باشرت إجراءات القانونية في واقعة وفاة الشاب صهيب تيسير ريحان 25 عاما من منطقة تل بمحافظة نابلس. كان في أخبار كثيرة حول هذا الشاب والعثور على جثته مصابا، يعني البعض يقول ربما يعني بمر في ظروف نفسية صعبة أدت إلى قيامة بإيذاء نفسه، وبعض الأخبار الأخرى بتقول إن الشرطة ما زالت تحقق في ظروف هذا الحادث الأليم. دائما خليكم قريبين من شبابنا، وخليكم قريبين من يعني الشباب في هذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. وبالأمس يعني قلت أنا وناشدنا المؤسسات الرسمية بضرورة الانتباه لفئة الشباب في مجتمعنا الفلسطيني، يريد تنتبهوا أكثر وأكثر. أيضا اليوم كان في خبر حزين على محافظة بيت لحم عامة وعلى بلدة حسان خاصة، بعد الإعلان عن وفاة الشاب رغد إبراهيم شوشة 21 عاما إثر حادث سير مؤسف في قرية سردة قضاء رام الله وإصابة والدتها إصابة بالغة. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ونتمنى السلامة لوالدتها التي هي الأخرى كما قلنا أصيبت إصابة بالغة إثر هذا الحادث، حادث السير المؤسف. انتبهوا كثير على الطرقات، ديروا بالكم، ودائما احنا رسالتنا للجميع يا أخوان توخوا الحيطة والحذر وأنتم تسيرون على الطرقات. الشرطة أيضا اليوم قبضت على شخص، هذا الشخص كان مفكر حاله فهمان كثير، استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتحال صفة أحد الموظفين بالخليل من خلال التلاعب بالصور ودبلجتها وارتداء ملابس الموظف ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. طبعا هو الآن في قبضة الشرطة. أيضا دعواتكم بالشفاء، الشفاء للأسير الطفل محمد حميد من بلدة تقوع شرق بيت لحم. اليوم الأطباء في مستشفى شعارة سيدي قرروا بتر قدم الأسير محمد بعد تدهور خطير في وضعه الصحي. طبعا العائلة الأهل الأقارب كل ينظر إلى ما يجري مع الطفل الأسير محمد حميد، وتم إبلاغ العائلة والجهات الرسمية بأن الأطباء في مستشفى شعارة سيدك قرروا بتر قدم الأسير محمد حميد. العيون تتجه إلى بلدة قصرة. اليوم رئيس بلدية قصرة يعني قضاء نابلس قال نخشى أن يحتل مستوطنون منازل العائلات المحاصرة بعد مغادرة أصحابها. يقول رئيس البلدية الجيش منعنا من الوصول إلى عائلة الطوباس المحاصرة في البلدة، طلبنا من العائلات المحاصرة في البلدة الصمود في منازلها وعدم إخلائها. يعني كان الوضع صعب، وكان في اليوم مواجهات بين الشبان الذين تمكنوا من الوصول للمنزل المحاصر منذ عدة أيام في قرية قصرة جنوبي نابلس، وكان في مواجهات يعني لمحاولة فك الحصار عن هذا المنزل. جهات رسمية هي الأخرى تتابع، وربما كان اليوم في تصريحات أيضا من البيت الأبيض، ويعني صحيفة أرتس العبرية تقول نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي: الضفة الغربية على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، واعتداءات المستوطنين تدفع قوات الجيش إلى أقصى حدود قدرتها، فيما لا يستطيع الجيش توفير استجابة لجميع الأحداث كما تقول الصحيفة. الأخبار ربما من قصرة: عصابات المستوطنين تقوم بتوثيق الأحداث وتلفيق التهم بحق المواطنين الذين يدافعون عن أنفسهم في محاولة لقلب الحقائق وتبرير اعتداءاتهم على الأهالي، نشر صور من هنا وهناك. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عبر حسابه على منصة إكس يقول إن العمل الإرهابي المروع الذي يهدف إلى تخويف هذه العائلة الفلسطينية ومضايقتها أمر فظيع، ولا يوجد مبرر لسلوك المستوطنين البلطجي. وأضاف أن المستوطنين قاموا خلال الأيام الماضية قاموا بؤرة استيطانية غير قانونية قرب عائلات فلسطينية في قصرة، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيلية وصلوا المكان بناء على طلب أمريكي لإخلاء الإرهابيين الإسرائيليين الذين نفذوا هذه الأفعال. كما قال، هذا ما قاله السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي عبر حسابه على منصة إكس. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، همومكم، مشاكلكم، ملاحظاتكم أو حتى نصائحكم، يبقى لها الأولوية دائما في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وأرقام موال أصبحت الآن متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-5920-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، ويبقى الأمل مساء الخيرات. هيل النصار مساء الخير، رامي غوالي يسعد هالمساء، خالد علي يسعد مساء أخوي عثمان. ليش أنتوا يا صحافة ما بتحكوا في غلاء الأسعار الفاحشة؟ الحكومة شو دورها؟ بتسأل خالد علي. ربما نحن يا أخي خالد يوميا نتحدث في هذه الموضوع. محمود الله يمسيكم دائما بالخير، مجاهد التعمري يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. كمان بنمسي على كافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن. الصديق أبو الأيسم الغالي يسعد مساك بالورد والفل. إيمان نادي إسماعيل، ازرع ورودك في دار حللت بها حتى يشم عبير الورد منظارا، أغلى الكنوز وراء المرء يتركها، ريح تطيب إذا ما فارق الدار. يسعد مساكي محمد إم الوليد، يسعد مساكي، وشكرا كثير لكل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. كالمعتاد نتوجه إلى دائرة الأرصاد الجوية، ومعنا الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيك بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، اليوم تحدثنا عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، كيف ستكون نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل فياض؟
2: نعم زميل عثمان، رغم الانخفاضات الطفيفة على درجات الحرارة لأن أبا له من اسمه نصيب فهو لهاب، وما زالت الشمس تنثر لهيبها في الجو، لذلك كسر سمعته السيئة آب اللهاب أو آب بحمل المسبار في الباب. فهذه الأمثال لم تكن من فراغهم، أننا بعيدين تماما البعد حتى عن هذه اللحظة، عن كتل هوائية حارة أو موجات حارة أو قبة حرارية حارة، إلا أن طبيعة آب هي بطبيعتها الحرية أجواء حارة في أغلب المناطق البلاد، شديدة الحرارة في بقية المناطق. والانتقال إلى النشرة الجوية زمن عثمان هذا اليوم، رغم الانخفاض في درجات الحرارة، تبقى الأجواء لطيفة نوعا ما في المرتفعات الجبلية دافئة في معظم المناطق من البلاد. غدا هناك انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أيضا الأجواء ستكون حارة في المرتفعات الجبلية، حارة بشكل لافت في أغلب المناطق من البلاد، وشديدة الحرارة في الأغوار والمناطق الغورية وشبه الغورية. يوم السبت لدينا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تصل إلى أعلى من المعدلات العامة بحوالي 3-4 درجات مئوية مع بداية الأسبوع القادم تحديدا يوم الأحد إن شاء الله تعالى، وجود انخفاضات على درجات الحرارة وتشكل للغطاء السحابي خلال ساعات المساء والليل. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32 تنخفض ليلا تصبح 23، غدا تكون عظمى المتوقع 31 تنخفض ليلا لتصبح 22 درجة مئوية. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، فكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما وابدا كان الله في عون شعبنا. شكرا للزميل والصديق الأستاذ فياض دوابشة، يعطيكم ألف عافية، وبنتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة فياض. شكرا كثير.
2: ولك بالمثل زميل عثمان، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: الله يحفظك، شكرا. أخونا وسام بمسي على الجميع، يسعد هالمسا وسام، شكرا كثير. شكرا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا. عندي فكرة، مشروع خاص برأس مال شبه صفري والكل ممكن ينجح فيه من أي مكان، المعني طيب أي معامل دعاية. رامي الغوالي يسعد مساك. مجاهد التامري، بيت لحم تحديدا بلد سياحة، مسموح للتجارة يبيعوا مثل ما بدهم، يسمح للتجار يبيعوا؟ لا، احنا بنقول انه يجب ان يكون هناك ضبط للاسعار، ويجب ان تعود الاسعار الى اقل مما هي عليه بكثير للاسف. معتز عواد يسعد مساك، اينما كنت واينما حللت. بقول لك الكل سمع عن التحالف الثلاثي ما بين تركيا والسعودية وباكستان. لا تستهينوا بالتحالف الثلاثي. الكاتب الإسرائيلي بن دارور يميني يحذر من تحالف مكة الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، مؤكدا أن لهذا التحالف القدرة على إلحاق الضرر بأمريكا وإسرائيل معا، فهو دليل على خيبة أمل سعودية من أمريكا وقدرتها على إسقاط نظام إيران وحمايتها من صواريخها ومسيراتها. وأما بالنسبة لإسرائيل، فبدل من الاتجاه الذي كان سائدا ومتوقعا التطبيع بين إسرائيل والسعودية، فإن الرياض اتجهت نحو تركيا، وهذه خسارة كبيرة أيضا لإسرائيل وفقا للكاتب. كتاب ومحللين آخرون رأوا أن التحالف التركي السعودي الباكستاني عبارة عن نمر على ورق، وأن الخشية أن يتم استخدام القوة ضد الدول العربية المجاورة مثل اليمن التي لديها جبهة مفتوحة في حرب مفتوحة مع السعودية، وربما يتم استخدام القوة مع بعض الدول العربية الضعيفة نوعا ما كما يقول بعض الكتاب. أخونا سيف الله يسعد مساك، نتحدث عن التحالفات، ولكن على الأرض لا يوجد إلا تحالف الشعب الفلسطيني، تحالفنا مع عقيدتنا وإيماننا وحقوقنا. إيران ردا على ترامب تقول أن مضيق هرمز مغلق ولن يفتح قبل قبول شروطنا، ولا يمكن لأي سفينة العبور الآمن دون إذن منا. يعني هذا بالنسبة للحرب الباردة كما يسموها البعض ما بين إيران والولايات المتحدة، الكل بقصف بالأخبار وفي التصريحات قصف أمريكي قوي وأيضا رد إيراني أقوى، كل ذلك من خلال التصريحات، حرب التصريحات ما بين ترامب والإيرانيين. وسام بيقول سؤال محترم شديد عن التجار، أكيد البعض منهم في فرق بالأسعار بين أهل القدس والضفة، أو بفرق في الأسعار يعني بين أهل القدس والضفة. الأسعار عندنا في بيت لحم اليوم أصبحت مثلها مثل القدس يا صديقي، يعني ما في شيء تقول الوضع مثل أول، الوضع يعني عاد بالنسبة للأسعار ما بين بيت لحم والقدس يعني صارت طبيعية، وربما في ناس بفضلوا يشتروا من القدس أفضل ما يتوجهوا لبيت لحم والشراء منها. أشرف أبو الهيجة يسعد مساك. سيف بقول في فرق بسيط مو زي بعضه يعني، بس قريبة الأسعار من بعضها البعض.

0: تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. كمان بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بتابعنا من نابلس، يسعد مساك بالخير والمحبة. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى الطفل محمد حميد من بلدة طقوع. عائلة الفتى الفلسطيني محمد حميد البالغ من العمر 15 عاما حملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية. كما قلنا يعني في حديث إن وضعه الصحي صعب، رح يتم بتر قدمه كما قرر الأطباء في المستشفيات الإسرائيلية. العائلة طبعا يعني في وضع لا تحسد عليه من القلق والخوف على مستقبل ابنها. الوضع كما قلت يعني الكل براقب والكل بحاول أن يصل إلى أخبار حول وضع الطفل محمد حميد. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الأخ جلال، الأخ جليل حميد المتحدث باسم العائلة. أستاذ جليل الله يمسيكم بالخير بداية.
1: ومساء الخير لكافة الإخوة العاملين في هذه الإذاعة الرائعة، ومساء الخير أيضا للإخوة كافة المستمعين.
0: الله يحفظكم يا رب. أخي محمد، يعني نتحدث عن الأسير محمد حميد. أخي جليل، كيف تم اعتقاله وبعض المعلومات عنه إذا في يعني معلومات
1: يعني وصلتكم؟ نعم. بالنسبة للطفل محمد موسى سليمان حميد الذي تم اعتقاله في 25 فبراير عام 2026 من منزله، وأضيف هنا بأنه كان بصحة كاملة وجيدة دون أي أمراض تذكر، وأخذ واعتقل منذ ذلك التاريخ ونقل إلى سجن الأشبال في سجن عوفر.
0: نعم.
1: ولم نعلم عنه أي شيء حسب حديث الأهل أين هو فيما بعد. بعد مدة طويلة عرفنا بأنه مقيم أو مسجون في سجن الأشبال في سجن عوفر.
0: نعم. أخي جليل، يعني كان يعاني من أي شيء بقدمه، أي مرض، أي شيء؟ يعني
1: أنا أؤكد كما أكد لي الأهل من قبل بأنه لم يكن يعاني من أي مرض يذكر، بل بالعكس كان يعتمد عليه اعتمادا كليا في الأسرة في خدمة أهله وذويه وأخواته، بالإضافة أنه الشقيق الثاني، علما بأن موسى ابن العم يوجد عنده أبناء اثنين فقط وثلاثة أو أربعة من البنات. فبالتالي الطفل لا يعاني من أي شيء يذكر، لا أمراض ولا أي شيء يذكر طبيا أو صحيا حسب شهادة الأهل والأصدقاء الذين كانوا يعرفونه على المقعد الدراسة.
0: نعم. المعلومات اللي وردت للعائلة ولديكم، يعني هل وردتكم أنه أصيب بمرض؟ وصل أي شيء معلومات من داخل السجن أخي؟
1: يعني لاحقا تم متابعة الحالة من قبل الإخوة في نادي الأسير الفلسطيني، على وجه التحديد أخونا وصديقنا عبد الله صغاري وأخونا المحامي خالد الأعرج بمتابعته على مدار هذه المدة الكلية. فبالتالي علمنا لاحقا من خلالهم ومن خلال المؤسسات الدولية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر بأن الطفل تعرض إلى مرض.
0: نعم.
1: في حينه لم نكن نعلمه، تبين لاحقا لأنه السكايبوس انتشر على جسمه، تم علاجه بخفية داخل المستشفى وتم إعادته مرة أخرى إلى السجن. ساءت صحته وظروفه الصحية وتم إعادته مرة أخرى إلى المستشفى، وبشهادة من كان معه وحوله بأنه كان مكبل اليدين داخل سرير المستشفى والأمن والحرس من حوله. فبالتالي عندما نتحدث بشكل واضح وصريح عن الحالة وبإيجاز أن الطفل تعرض إلى كما تحدثت عن سكايبوس انتشر على جسمه، بالإضافة إلى انتشار داخل جسمه التهاب، أدى هذا الالتهاب إلى تخثر الدم داخل الشرايين تم إجراء عملية، تم إجراء عملية مستعجلة في القلب، قلب مفتوح في وزارة صمام له. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا من خلال أخونا المحامي بالإفراج عنه ودفع كفالة أو ما يسمى بالكفالة 2000 شيكل. فتم رافض الإفراج عنه من قبل الأهل بالدرجة الأولى، ولاحقا أصدرت قوات الاحتلال بعد أقل من ساعات على الإفراج عنه دون كفالة، وتم رفض استلام الأسير داخل مستشفياتنا في الضفة الغربية لكي يعلم الاحتلال أو يقف عند مسؤولياتها الطبية والإنسانية والأخلاقية والقانونية، وكل ذلك بمتابعة المؤسسات الشريكة العاملة داخل القدس والدولية وفي محافظات الضفة الغربية صاحبة الاختصاص.
0: نعم أخي جليل، يعني قضية إبلاغكم بضرورة بتر قدم الطفل محمد، الخبر من أين وصلكم؟ وهل لديكم تواصل مباشر مع محمد؟ حدا بيتحدث معه؟
1: سوف أضيف معلومة قد سقطت. نعم. بأن الطفل منذ الإفراج عنه بالقرار الثاني لم يتحدث، لا يتكلم، لا يفتح عينيه، لا يسمع، في غيبوبة تامة على الأكسجين من تاريخ صدور القرار الثاني. والداه بعد جهد كبير من الإخوة في المؤسسات الدولية عملوا له تسريح لكي يستطيع زيارته في مستشفى شعار سيد. فبالتالي وردنا للتو هذا اليوم بأنه سوف يتم بتر القدم، وبالإضافة إلى وهناك معلومات متضاربة بأنه سوف يتم حجز قدم أو رجل الطفل الأسير محمد إحمد.
0: نعم، يعني بتر القدم واحتجاز القدم مبتورة كمان؟
1: نعم صحيح، هذا حسب حديث والده ووالدته الذين الآن أبلغتهم إدارة المستشفى، وهو الآن حسب حديث أيضا الإخوة في أطباء بلا حدود بأنه داخل غرفة العمليات الخاصة به داخل المستشفى.
0: نعم، كلمة أخيرة أخي جليل بتحب توجهها ربما لكل من يسمعنا إلى المؤسسات، هل تواصلتم مع أحد في هذا الموضوع؟
1: طبعا بلا شك تم التواصل مع الإخوة في الصليب الدولي وأطباء بلا حدود ونادي الأسير الفلسطيني، وقام كل منهم بدوره المطلوب منه، وأيضا هناك مؤسسات لم تقم بالدور، أكون صادقا معك لم تقم بالدور، خاصة لأنه الحمل كبير ليس فقط في هذا الطفل، وإنما الحمل كبير فيما يتعلق بكافة أسرانا وأسيراتنا القصر والأطفال الذين بالغ عددهم حتى الآن حسب المعلومات والإحصائية 9200 أسير فلسطيني يقبعون خلف السجون، ويمارس عليهم الكثير من التعذيب ومن التجويع ومن الإهمال وبنا بالكثير أيضا من الإهمال الطبي والصحي والعناية والغذاء والطعام، وحتى الشمس حرموا أن يروها.
0: نعم، نتمنى بالفعل أن يعود الطفل محمد إلى أحضان عائلته بأقرب وقت ممكن بصحة جيدة. الأخ جليل حميد المتحدث باسم عائلة الطفل الأسير محمد حميد، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.
1: شكرا أيضا لاهتمامكم. شكرا
0: كثير.

0: دائما وابدا بنقول مساء الخير وبنمسي على كل الاصدقاء اللي بتابعونا من خلال اطلاله موال. يسعد مساءكم وين ما كنتوا وين ما توجدتوا. ندى ابو خضير مساء الخير، شكرا كثير. ابو الايسم برسالتي يقول مساء الخير للجميع المستوطنين يحرقون ويغتصبون الارض المباركه، هناك نسبه اقول حرام عليهم ان يكونوا ابناء فلسطين يقومون بقتل بعضهم البعض لدرجه ان وصل بهم الامر لاستخدام الاليات الثقيله لتدمير منازل ومنشات بعضهم البعض. العزاء للوطن الذي فيه اشباه هؤلاء. الو مساء الخير.
1: مساء النور أخ أبو قصير.
0: الله
1: مساء النور، كيف حالك؟
0: الله يحفظك الله يحفظك. هلا عم أبو طارق تفضل.
1: الله يسعدك أخوي أبو قصير. أنا فيه لسؤال واحد يعني مستغرب منه، ليش إحنا النقابة تبعتنا مش باقي النقابات زي نقابة المحامين، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين؟ الدكتور بتخرج بسجل في النقابة، المهندس بتخرج بسجل في النقابة، كل نفسه إلا إحنا عدم مؤاخذة. يعني أنا بفكر فيها بلاقي إنه بس 270 واحد منتمين من السائقين للنقابة، وإحنا عندنا ما بين 15,000 ل 20,000 سائق يحصل على رخصة العمومة. مت علي؟ المفروض إنه من النقابة إنها هي تسعى وتخلي يعني تسوي شغلات تخلي السائق يحب إنه ينتمي للنقابة. ما بصير يعني 20,000 15,000 سائق فيش منهم إلا 270. أنا هذه شغلات يعني مش مرضى عنها نهائيا جديات، لأنه السائق لما بيجي يسجل في النقابة ما بيلاقيش إشي مشجع له، لا في عندك خدمات طبية، لا في عندك تأمين صحي، لا في عندك شغلات ولا إشي بتخليه. بسأل شباب بقول له على شو أسوي، بس أدفع للنقابة. أنا بطالب وعلى الهواء مباشرة، وأنا مش ضد أي واحد نهائيا، إنه بحل النقابة وإجراء انتخابات جديدة كاملة اللي تكون نقابة عريضة وكبيرة تتسع لكل السائقين. يعني سائق الشحن بداش الشحن برجع بيشتغل على العمومي، سائق الباص نفس العملية، سائق الجرافة نفس العملية. فما بدنا يكون بس احنا محصرين على فئة بسيطة. هذه مش اسمها نقابة، تكون 270 عضو مشتركين فيها من حوالي 15,000 اللي شغالين واللي عاطين دين ودين. فأنا بطالب من الأخت منى إنها وراح أقدم لها أنا ما يعادل عشرات الأسماء من السائقين مع توقيعهم مع أرقام سيراتهم، بيطالبوا بحل النقابة وإجراء نقابة جديدة. اللي عنده قدرة يقدم ويفوز في النقابة، بس بدنا تكون نقابة عريضة نفس نقابة المحامين والمهندسين والأطباء. صح كلامي ولا غلط يا أخوي أبو قصي؟
0: نعم. يعني أنت بتطالب يعني بتوسيع النقابة يعني ولا إيش بتطالب بالضبط؟
1: لا أنا بطالب بحل النقابة، هذا أنا مش قادر أتسوي شيء هنا لا سأكين نهائيا. أنا بطالب بحل النقابة وإجراء انتخابات جديدة كاملة. فهمت علي؟ واللي عنده المقدرة يقدم للانتخابات. فهمت علي؟ بدنا نوسع نقابة، بدنا تكون نقابة عريضة كبيرة تشبه نقابات المهندسين والمحامين، اللي الشوفير يجي لحاله تقدم له خدمات مثلا تأمين صحي طبي، تسوي له شغلات لتشجع السائق انه يجي ينتمي للنقابة. ما فيش اشي عندنا يعني، ما فيش اشي عندنا اللي يشجع السائق يجي يسجل في النقابة يا اخوي ابو قصي. وانا مش ضد اي حدا، لكن النقابة جربت دورها وما في عندها اي تقديمات يعني مشجع لها. فعشان هيك انا بطالب بحل النقابه رسمي على الهواء واجراء انتخابات جديده، واللي عنده المقدره يتفضل يسجل.
0: نعم
1: يعطيك العافيه.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير. شكرا شكرا شكرا كثير. يعني هاي دعوه من اخونا ابو طارق، وربما وضع الوطن كله يعني ليس فقط نقابة السائقين وإنما باقي النقابات وباقي الوزارات وباقي المؤسسات كلها يدوب مشي أمورها. أبو عودة الله يسعد مساك مجاهد دعم بيقول أخوي النقابة هذا ورث حتى الله يأخذ. ما أنت لا قصد على نقابة العمال وليس نقابة أخرى. يعني الكل بيطالب بالتغيير، ومن حق أي إنسان يعني كمان إنه يطالب بإجراء انتخابات في أي نقابة حتى تظل الحركة شغالة، حركة النقابية. خلينا نتوجه إلى أول فاصل التزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد. ابقوا معنا.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-5920-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. صديقنا نادر الزغل الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صديقي العزيز الغالي نادي حسن مساء الخير. الله يمسيكم. خالد أبو محمد بمسي على الجميع يسعد مساك خالد. أبو هادي خليفة يسعد هالمسا الغالي. حي الجميع وحي كافة أبناء شعبنا المعطاء في كل أماكن تواجد. الحديث في قطاع غزة عن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة بقصف إسرائيل استهدف مركبته جنوب غربي مدينة غزة. ألو مساء الخير. الله يسعد هالمساء. الله يحفظك. احكي من التلفون مباشرة إذا في إمكانية.
3: احكي من التلفون هذا.
2: لأن صوت في صدى. تفضل صديقي.
3: أبو زين بحكي معك.
2: حبيبي تفضل.
3: أستاذي في مشكلة عندنا المولات تبعت بيتلحم هذول تبعت دليل مول وبتايا مول وأبطرية.
2: المولات اللي في بيتلحم نعم إيش مالها؟
3: سلامة خيرك يا غالي مخلين الشارع يعني مش مجال السنة تمرس من باب المول.
2: حاطين البضاعة في الشارع ولا السيارات اللي أمام الزباين؟
3: لا لا لا البضاعة هاي حاطينها في الشارع كلبيها سوق خضرة أو كلبيها أصريز مش عارف شو الموضوع يعني أو البلدية مش شايفينها ولا الجماعة بطعم البلدية ولا الجماعة بطعم الشرطة مش فاهمين.
2: نعم وبيجوز في اتفاق مع البلدية لأن هذه ترخيص البلدية بأخذ ترخيص من البلدية.
3: لا أكون ترخيص البلدية أعطوا الشارع للمول بيشيلوا باركي في المول.
2: نعم نعم يعني المفروض انه يكون في باركينج والمفروض انه يكون بعيد عن الشارع يعني من حق المواطن انه يمشي بهدوء ويكون في رصيف والشارع يبقى مفتوحا هذا حسب القانون يا صديقي.
3: حصلنا الموضوع هذا وانا على الهواء.
2: الله يكون معك يا رب. حبيبي حبيبي. شكرا شكرا كثير شكرا كثير. اخونا ابو محمد بن رطاس الله يسعد مساك دائما وابدا. ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن الله يمسيكم بالخير. عريف نواورة يسعد مساك دائما وأبدا. موضوع المولات وترتيب الطرقات وما إلى ذلك حسب ما وردنا يا صديقي يعني في هذه الأثناء وأنت تتحدث معنا نتواصل احنا مع الشباب في بلدية بيت لحم يعني ومشكورين حقيقة إنهم دائما بيتواصلوا معنا في كل قضية بتم طرحها من خلال هذا البرنامج وسرعة الاستجابة حقيقة سرعة الاستجابة لملاحظات المواطنين. اليوم يعني رح يتم كما قال رئيس بلدية بيت لحم رح يتم إجراءات تنظيم البسطات الأكشاك كمان المخالفة المحلات التجارية لعرض بضائعها أمام المحلات المولات وما إلى ذلك يعني كمان إلى جانب خطط تطوير الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين. يعني هذا بالنسبة لما ستقوم به بلدية بيت لحم. وكانت بلدية بيت لحم قد وزعت تعميم بشأن إزالة الأكشاك والبسطات المخالفة على الطرق والأرصفة العامة في ضوء تزايد الشكاوى والمناشدات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحل التجارية وما تم رصده من انتشار عدد من الأكشاك والبسطات المخالفة على الطرق والأرصفة والأملاك العامة وما يترتب على ذلك من إعاقة لحركة المواطنين والمركبات وتشويه المظهر الحضاري للمدينة. يعني جزهم ما طبوا يا صديقي في الأكشاك في الكشك قبل ما يطبوا في المول. يعني كويس اللي بلشوا بالكشكات المخالفة وبعد ذلك ربما سينتقلوا إلى المولات. يعني الموضوع متابع من قبل البلدية, نعطيهم كم يوم نشوف شو رح يعملوا وبعد ذلك إن شاء الله الأمور بتكون حسب ما يريد المواطن. سعد الدين الله يسعد مساك. بالأمس أعلن وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في السادس من أيلول المقبل, يوم الأحد السادس من أيلول المقبل, مش رح يبلش من بداية أيلول زي ما احنا متعودين عن بداية العام الدراسي. ربما العام الدراسي هذا العام لن يكون أفضل من العام الذي سبق في ظل التلويح بالإضرابات وعدم انتظام التعليم. المعلمين بيقولوا إذا ما في راتب كامل ما في دوام كامل, وحسب الراتب رح نداوم. يعني بتوقع العودة إلى نظام 3 أيام في الأسبوع وربما أقل من ذلك, واقع تعليمي صعب للغاية. جعفر بيات يسعد هالمساء. سعد الدين شكرا كثير. يعني ما حدش بقدر يضغط على المعلمين وقول لهم كذا وكذا, لأن هذا الموضوع بتعلق يعني بالدرجة الأولى بمصاريفهم وبالتزاماتهم أمور كثيرة يعني بيتحدثوا عنها. فعشان هيك بدنا نقول لهم روحوا داوموا دوام كامل إذا ما في راتب كامل, إذا مش قادرين تدفعوا مواصلاتكم, إذا مش قادرين تدرسوا أبنائكم, كيف نقول لهم توجهوا إلى الدوام الكامل. عاطف مشعل يسعد هالمساء. تتوقعوا أن يكون في يعني هذا العام الدراسي يكون أفضل من العام السابق؟ شو توقعاتكم بالنسبة للعام الدراسي؟ كيف ممكن نساعد الطلبة اللي لهم 5 سنوات وأكثر قد ضاقت بهم الأرض؟ يعني منذ عام 2020, احنا نتحدث الآن عن العام الدراسي 2026-2027, يعني نتحدث عن 7 سنوات, راح يصير لنا 7 سنوات لن ولم تنتظم بها العملية التعليمية. يعني حتى الأولاد نسوا قضية الدوام الخمسة أيام في الأسبوع. يعني نيجي اليوم نقول لهم تعالوا داوموا 5 أيام بجوز الطلاب ما يوافقوا, لأنهم تعودوا لهم 5-6 سنوات على التعليم المجتزأ. إن شاء الله أن هالأمور بتصير كلها خير. عزام غوالي الله يسعد كل أوقاتك أخ أبو قصي, يعطيك ألف عافية. بنحب نمسي على الجميع من صديق البرنامج العم بوجودة الله يسعد هالمساء بوجود الغالي.

0: إيران لا عبور آمن عبر مضيق هرمز دون إذن وإشراف طهران. بقول لك سفيرة دولة فلسطين تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك تعزيز التعاون المشترك. سفيرة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك سيلفيا أبو لبن استقبلت في مقر سفارة دولة فلسطين في سراييغو السيدة سبينس المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين سفارة دولة فلسطين ومنظومة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. لا ما شاء الله علاقتنا طيبة مع البوسنة والهرسك احنا. العم أبو محمد مرطاس بيقول المفروض تقديم دوام المدارس مش تأخيرها للسادس من أيلول، لأن في فاقد تعليم مرعب ويعطي المعلمين رواتب كاملة ودوام كامل، وخاصة يبدأ التعليم يبدوا التعليم عن أي شيء آخر. يعني ما في يعني أمور بتتعلق بأي شيء يوحي بأن الرواتب في طريقها إلى الحل. مثل الأزمة تتفاقم يا صديقي. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو خصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء الغالي.
1: كيف حالك وإن شاء الله بخير.
0: يحفظك ربي أبو ضياء.
1: زمان عنكم.
0: والله إحنا زمان ما سمعنا صوتك، يعني استغربنا وين هالغيبة.
1: عالسمع.
0: الله يخليك يا رب.
1: الله يرضى عليكم. حبيبي. أبو خصاي أنا عمالي سامعك بالنسبة للأستاذة والدوام الدراسي.
0: نعم.
1: الدوام الدراسي فيش مبشرات إن نرجع زي ما كنا
0: 100%.
1: بما إنه ما فيش مؤشرات، أنا إذا بدي أحمل هاي المسؤولية بديش أحمل الحكومة، بدي أحمل المسؤولية للأستاذة. الأستاذة برضو إذا عنده نوع من الانتماء للعائلات كلياتهم بقدموا استقالاتهم وبقول الحكومة تفضلي انت علمي جيبي أستاذي دبري حالك. هيك منصير زي ما بقول هالمثل، يا على البر يا على البحر. أما انتم على هذه النغمة نص نهار وربع نهار ونروح نداوم ونبصم إنه داومنا وما نعطيش دروس، برضو هذا الكلام ما بيوزش. وأنا بعرف إنه في البعض من الأستاذي رح يطلع ويعترض على هذا الكلام. أنا بحمل المسؤولية للأستاذة، مش عاجبك ومش لاقي أجرها إلك 3 سنين 4 سنين مجرب، أنا فاتح مصلحة عمل.
0: نعم.
1: مش مستفيد من هذا عند صعب هالعمل، بقدم استقالتي بروح بدور على شغلة تاني. أما أنت اتمك معلقني عشان أنت مستقبلا تاخد تقاعد، وهذا واقع دير بالك أخي أبو قصي. الأستاذة باحترام إلهم وكل موظف في السلطة أو في أي حكومة هو بتطلع على المستقبل إنه ياخد تقاعد، بس انت تاخد تقاعد وتضيع العمر على حساب هدول الاطفال وهدول الجيل كلياته. يا زلمة اليوم تسأل عدة اسئلة لهدول الجيل الطالب لا بيعرف يكتب اسمه ولا بيحل خط، يعني كتابة على مستوى بيليفون بكتب بيبقى في خطأ املائي وبتيك عليه وبيجي ماشي. دليل ايش؟ دليل انه وصلنا للجهل. امس بحضر مقالة من الكويت بكن الاحترام من يوم ما انتشأت الكويت والخليج كان المسبب والمدرس والانتشاء حتى في قوانين الدراسة الفلسطينية. للأسف صرنا في نعم. آخر أو في قعر الود، هذا اللي الفكرة بدي أوصله. فبطلب من الأستاذة اللي مش عاجبه العمل لا يتجدر ولا شيء، يقدم استقالته وبيروح. هيو قاعد وشاف له شغله برضه، هو قاعد يعني في الوقت الحالي لولا إنه مدبر نفسه ما بقعد. هذه وجهة نظر، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. جمعة سعيدة.
0: الله يكون معك أبو ضياء. شكرا كثير أبو ضياء. الله يكون معك. شكرا كثير. أكون علي يسعد هالمساء الغالي علي. شكرا كثير علي. واقع التعليم وواقع الصحة وأزمة، الله وين ما جينا في عنا أزمات. أول ما نبدأ بالبادي يا رجل من البلد عزمات.

العالم اليوم لا يعترف إلا بلغة القوة ولغة المصلحة. أبونا أو أخونا الصديق أبو رجب بيسعد هالمساء بتابعنا من دولة الكويت، الله يسعد مساك أخوي صديقي علي، شكرا كثير علي على باقات الورود، علي شكرا شكرا كثير علي. أبو المعتصم يقول 3 أيام دوام زائد يوم رابع إضافة اختياري مدفوع من إسبانيا، مبلغ مقطوع. اليوم الدنمارك قدمت دعم للموازنة بقيمة 7.6 مليون دولار عبر آلية بيغاس الأوروبية. وقع وزير المالية والتخطيط الدكتور أصطفان سلامة وسفيرة الدنمارك لدى فلسطين اتفاقية منحة لدعم القطاع الصحي بقيمة 7.6 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي المستمر على أن يتم صرف هذه المنحة عبر آلية بيغاس الأوروبية لدعم المستشفيات الفلسطينية. ويعكس هذا الدعم التزام الحكومة الدنماركية بمساندة الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف المالية الصعبة نتيجة احتجاز أموال المقاصة والحصار المالي والاقتصادي المفروض على فلسطين. يعني الوضع مش يعني سهل كما ينظر البعض، الوضع المالي للسلطة صعب جدا كما تقول وزارة المالية.

قناة كان العبرية تقول الجيش الإسرائيلي يلغي قرار إخلاء منازل فلسطينيين في قرية قصرة بنابلس. للمرة الثانية خلال أقل من شهر الجيش يصادر الجرار المخصص لجمع النفايات في قرية برقة شرقي رام الله.

صحيفة هارت تنقل تقارير على الأوضاع في الضفة الغربية، صور لما يجري على الأرض في الضفة. خضر حجازي أبو الوليد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين أخي خضر، أمورنا دائما سعيدين برسائلك الجميلة أخي خضر. يبلغ ثمنها 50 مليون دولار مقتل 2 من جنود الجيش الأمريكي في أعقاب تحطم طائرة أباتشي كانت تقلهم في تكساس.

انتشار خيم القرطاسية في الضفة الغربية، الكل يحاول جذب المواطنين للشراء، شراء القرطاسية والحقائب ومستلزمات المدارس في ظل وضع اقتصادي صعب يخيم على الضفة الغربية. رئيس مجلس مستوطنات شمالية الضفة يقول انتهى عهد الانسحاب والطرد وبدأ عصر الاستيطان والصهيونية. الجيش الإيراني ردا على تصريحات ترامب، أكثر من 75% من قدرتنا الصاروخية لا تزال سليمة ولم تستخدم بعد. اليوم الكل أيضا شاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث سير يكشف عن سائق سكوتر محترف، يعني أمام مركبة عمومية قام بالقفز في الهواء. سعد مساك، شكرا لأخونا علي، مسينا على أخونا علي على التيك توك وقل له يسلد مساك ويسلم كثير، يسلم كثير أخي علي. حبيبنا علي الله يكون معك. كثير طريقة بنجيم في خوف من المستوطنين، لمين الروح بدنا حل. الله يجيب الحل دائما وإن شاء الله أمورك دائما سليمة يا رب. ليان تعمل بتقول كان التعليم في فلسطين من أجمل نظام التعليم، المدرسة الواحدة تشمل المعلم المسلم والمسيحي والمعلم السحوري والبجالي في طقوع ابن زعتر في بيت لحم، وتتنوع لهجات وخبرات وأجيال جبارة وناجحة. ويسعد مساكم، شكرا ليان. أبو الأيسم بيقول سامحك الله أبو ضياء، كل ممنهج ما يجري سواء في التعليم أو الأمور الطبية، ويسعد أوقاتك بكل خير. حسام اشتيا الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. علاء معالي، بعيدا عن موضوع النقابة يا أبو قصي، المجمع المركزي يعمل بأسانسير وحيد مع عدم وجود مراوح أو ما يعرف بجهاز شفط وتبريد بداخل الأسانسير، أرجو منك المتابعة وحتى أن تقوم باستخدامه عند عودتك لمنزلك من أجل الوقوف على حقيقة هذا العطل وما الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في أعمال الصيانة. على رأسي أخي علاء معالي. ميت وردة لعيونك صديقنا العزيز علي. نكتفي بهذا القدر من حديث البلد لهذا المساء. مع تمنياتنا لكم بنهاية أسبوع سعيدة بمشيئة المولى، لقاؤنا يتجدد مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله. نزار النجار رفقنا بهندسة الصوت هذا المساء. تفاءلوا دوما بالخير.

0: اليوم. شكرا أخويا خضر حجازي, شكرا, وإلى أخونا علي الله يسعد مساك, شكرا كثير علي. على هذه الأرض ما يستحق الحياة, إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم مشاكل توكل يا عثمان, يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا, يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه, وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء, مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها, الكتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء, وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لحقك ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس, يعني بتشغلها أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.

bitaqa.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: راديو موال

لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من

0: كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

لقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. ومن المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. أرحب بكم معي في تأملات اليوم عبر سفر الخروج.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. أتابع معك اليوم صديقي المستمع قصة الشاب الذي دعا المسيح إلى قلبه. وقد دخل المسيح غرفة المكتب وقاعة الطعام وحجرة المعيشة في قلب الشاب، واليوم سيدخل إلى غرف أخرى. سأل المسيح صديقنا وقال: هل يوجد في بيتك غرفة عمل؟ قلت: يوجد في المرآب غرفة صغيرة تحتوي على طاولة للعمل وبعض الأدوات، ولكني لا أستخدمها كثيرا. من وقت لوقت كنت ألهو ببعض الأجهزة دون أن أنتج شيئا فعليا. وذهبنا إلى تلك الغرفة. نظر المسيح جيدا وقال: هذه غرفة ممتازة للشغل. ترى ما الذي تفعله لتثمر حياتك لمجد الله؟ وأمسك بلعبة صغيرة كانت ملقاة على الطاولة وسألني: هل هذا ما تفعله للآخرين في حياتك المسيحية؟ فقلت له: يا رب، أنا أريد أن أفعل المزيد، ولكني لا أملك القوة والمهارة لعمل الأشياء. هل تريد أن تعمل بشكل أفضل؟ سألني. بالطبع يا رب. حسنا، دعني أمسك يديك. لا تبذل جهدا، استرخي واتركني أعمل العمل. أنا أعرف أنك غير ماهر ولا تتقن الأشياء،

بعد ذلك سألني عن غرفة الاستجمام، كنت آمل ألا يسألني عنها، فلم أكن أريد الإفصاح عن بعض النشاطات التي أقوم بها. وفي أحد الأيام بينما كنت خارجا مع أصدقائي استوقفني قائلا: هل تنوي الخروج؟ نعم يا رب. حسنا، قال لي، سأتي معك. لا أظنك يا رب ستمضي وقتا ممتعا في ذلك المكان. سنخرج أنا وأنت في الغد، سنذهب إلى اجتماع درس الكتاب في الكنيسة، أما اليوم فأنا مشغول. فأجابني بحزن: اعتقدت أن وجودي في بيتك يعني أننا سنقوم بكل النشاطات سويا لأننا أصدقاء حميمون. أريدك أن تعرف بأنني على استعداد أن أذهب معك، ولكني لم أسمح له بالذهاب. ومضت تلك الساعات بكل تعاسة، شعرت كم أنا فاسد ورديء. أي نوع من الأصدقاء كنت ليسوع حتى أتركه متعمدا وأعمل أشياء لا تعجبه أو أذهب إلى أماكن لا يستمتع فيها؟ وفي تلك الليلة لدى عودتي وجدته بانتظاري. قلت له: يا رب، لقد تعلمت درسا لن أنساه، لا يمكنني أن أقضي وقتا ممتعا بدونك، من الآن فصاعدا سنعمل كل شيء سويا. بعد ذلك ذهبنا إلى غرفة الاستجمام فقلبها رأسا على عقب، أحضر أصدقاء جدد ومتعة جديدة وأفراحا جديدة. ومنذ تلك اللحظة أخذت أصداء الموسيقى والضحك تدوي في أرجاء البيت.

0: أتمنى لكم أطيب الأوقات أصدقائي في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الخروج. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. في المرة الماضية بدأنا نتأمل في قسم جديد من سفر الخروج يبدأ بالأصحاح 25 وينتهي 30. يتحدث هذا القسم عن مخطط عمل خيمة الاجتماع كما أوحاه الله لموسى. تأملنا في الأثاث الموجود في القسم الأول من الخيمة في قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة أو الغطاء. كما قلنا كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس.

0: كما سنرى لاحقا. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. قلنا أن تابوت العهد المغطى من الداخل والخارج بالذهب ويحتوي على الخشب يشير إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. المادتان لم تختلطا، كما أن طبيعتي المسيح البشرية والإلهية لم تختلطا، بل كانتا تسيران جنبا إلى جنب. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين. عصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر التي تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره، متمما النبوات التي حكت عنه. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت. كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملاكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم المسيح دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. أنا وأنت نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء، إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. نتابع اليوم تأملاتنا في أثاث خيمة الاجتماع. من أجل الفائدة اسمح لي يا صديقي أن أذكرك بتقسيم الخيمة من جديد. كانت الساحة الخارجية للخيمة أو الدار عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعا، أي حوالي 23 مترا مربعا، وكانت تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 مترا، وعرضها 5 أمتار، وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. داخل القدس يوجد مكان العبادة، والمنارة هي من أحلى الرموز التي تشير إلى المسيح، ومائدة خبز الوجوه تحكي عنه كخبز الحياة، ومذبح البخور يحكي عن الصلاة وأن الرب يسوع هو شفيعنا الأعظم اليوم، ونحن نصلي إلى الآب من خلاله. كان يوجد على مائدة خبز الوجوه 12 رغيفا من الخبز تمثل أصباط الشعب القديم 12. بكلمات أخرى، كان الله يوفر المساواة لهم. قبل أن نتابع تأملاتنا لابد لنا من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الأصحاح 25 بعض الآيات ابتداء من العدد 23.
1: وتصنع مائدة من خشب الصنط، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة. تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. في الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.
0: وتصنع مائدة من خشب الصنط، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. من الملاحظ أن ارتفاع مائدة خبز الوجوه يساوي ارتفاع تابوت العهد. وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. إكليل الذهب كان يحيط بالمائدة ليحمي الخبز من الوقوع. ومرة أخرى نقرأ عن وضع الحلقات والعصي حتى يتسنى للكهنة أن يحملوا الأثاث خلال الترحال في البرية. وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، يشير الخبز إلى المسيح، وبالتالي فإن المائدة أيضا تشير إليه. تدلنا مائدة خبز الوجوه على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. تحكي مائدة خبز الوجوه أيضا عن فريضة كسر الخبز أو العشاء الرباني كما أرساها الرب نفسه قبل موته. إنها مائدة للمؤمنين. نعم، مائدة خبز الوجوه ترمز إلى المسيح الذي يسند الحياة الروحية للمؤمنين. هذه المائدة مصنوعة من خشب الصنط المغشى بالذهب. يمتاز هذا النوع من الخشب بديمومته، وهو بذلك يحكي عن بشرية المسيح. كان هذا الخشب من ثمر الأرض، لكنه لم يخضع لتفاعلات الأرض الكيماوية. بنفس الطريقة كان جسد الرب يسوع يتكون من عوامل الأرض وحمل به في أحشاء عذراء، ولكن عند موته لم يرى فسادا. يحكي الذهب عن ألوهية المسيح، ولكن الذهب لا تنتجه الأرض، وهو منفصل عنها وله قيمة في ذاته. والمسيح لم يكن من الأرض في ألوهيته، كان الله. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل سبت. والخبز الذي يتغير كان يأكله الكهنة مع خمر داخل القدس. المائدة لا تشير إلى المسيح كما يشير إليه المن، فالمن يشير إلى المسيح كمعطي الحياة. والرب نفسه فسر ذلك عندما قال في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ثم قال بعد ذلك: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أما خبز الوجوه فيشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة. وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. هناك صورة أخرى للمسيح. كان خبز الوجوه يصنع من قمح مطحون غير مختمر، يعجن ثم يخبز. يخبرنا سفر اللاويين ما يلي: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد. وبعد ذلك نجد يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد طحن الرب يسوع في مطحنة الألام، وفي ضيقه قال: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ويتابع يوحنا الرسول ويخبرنا أن الرب يسوع جاز في نيران الألام والدينونة. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، أي وقت الصليب، أجذب إلي الجميع. نعم، خرج يسوع من القبر في جدة الحياة، لأن نفسه لم تر فسادا، والآن هو يحيا حياة قيامة. هو خبز الوجوه الذي يتغذى عليه المؤمنون ويقتاتون عليه وينمون. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قطعة الأثاث الثانية الموجودة في القسم الثاني من الخيمة، أي القدس، هي المنارة، والتي تسمى الشمعدان، وتصنع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. والآن حتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، بكلماتهم، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة كولوسي: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سباب الفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلمة البتة. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه 3 أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا 7 فروع، ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. كانت أزهار اللوز في نهاية فروع المنارة تظهر وكأنها من خشب، لكنها كانت مصنوعة من الذهب، وهي تذكرنا بعصا هارون التي أفرخت وأزهرت. عود اللوز الذي كان ميتا عاد إلى الحياة وجلب الثمار، ويسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من بين الأموات. لم تجعل القيامة المسيح ابن الله، لأنه كذلك منذ الأزل، القيامة فقط أكدت ذلك. وهارون هو رئيس الكهنة المعين من الله، وقد تأكد ذلك بإفراخ عصا اللوز. وهكذا فإن قيامة المسيح أسست كهنوته. يسوع هو رئيس كهنتنا، صار مثلنا وتجرب في كل شيء بلا خطية، ولكن أساس كهنوته الرئيسي هو لاهوته. كان الكاهن يمثل الإنسان أمام الله كما قلنا، ويسوع الذي صار إنسانا وهو الآن الله والإنسان في آن واحد يمثل الإنسان أمام الله. هل تتصور يا صديقي؟ يوجد شخص في السماء يفهمني، يعرف مشاعري، وهو الذي يعينني. من المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كانا يمشيان جنبا إلى جنب. تصور أنه بكى قبل أن يقيم إليعازر من الموت. كانت المنارة من اسمها تنير القدس، مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي قال عنه يسوع في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وعندما ندرس كلمة الله معا يا صديقي، فإننا نجتمع حول المسيح، وروحه القدوس يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها، تماما كما تظهر الشعب جمال المنارة. الروح القدس يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لابد لي من كلمتين حول أغطية الخيمة كما وردت في الإصحاح 26. كانت تغطي الخيمة 4 أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها. كان الغطاء جميلا ونتاج صانع ماهر. الغطاء الثاني مذكور في العدد 7: وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن 11 شقة تصنعها. كان يجب أن تخاط الشقق أو الأغطية معا. طولها 30 ذراعا، أي أنها تغطي قمة وجوانب المسكن. يذكر لنا العدد 14 الغطاءين الأخيرين: وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. كان الغطاء الثالث مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. كانت النساء عادة تلبس معاطف من جلود الفقمة، ولربما كان المسكن أول من لبس معطفا من جلود الفقمة. لابد لي أن أتوقف هنا مستمعي، لأن الوقت أدركنا. أتركك في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.